0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. انتقد الائتلاف المعارض التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزمة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرم الحكومة مع حزب الخضر. وقال زعيم المعارضة إنجس تايلر إن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
1: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: أظهرت بيانات وزارة التعليم في الإقليم الشمالي أن معدل حضور الطلاب من السكان الأصليين إلى المدارس انخفض إلى 57% خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام، وهو أدنى مستوى يسجل خلال 10 سنوات. وكانت حكومة حزب الليبراليين الريفيين قد أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على إجراءات لمكافحة التغيب، شملت تعيين موظفين مختصين وإدارة دخل بعض الأسر، إلا أن منتقدين اعتبروا أن هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوة، مطالبين بالاعتماد حلول تقودها المجتمعات المحلية لإعادة الأطفال إلى المدارس. دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتائي وطني بشأن فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز. وقال المعهد إن تطبيق الضريبة قد يساهم في إنهاء قصص الغاز داخل البلاد ويوفر نحو 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا، مؤكدا أن صادرات الغاز تشكل جزءا مهما من دور أستراليا كشريك موثوق في الأسواق الدولية.
2: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honour contracts and we'll continue to do that.
0: تباينت ردود الفعل تجاه حزبي

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. يخوض المنتخب الأسترالي اليوم مواجهة مهمة أمام باراغواي قد تكون حاسمة في تحديد مسار مشواره في كأس العالم، ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد، ويكفي المنتخب الأسترالي التعادل للتأهل لأدوار الإقصائية. انتقد الائتلاف المعارض التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزمة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
1: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: أظهرت بيانات وزارة التعليم في الإقليم الشمالي أن معدل حضور الطلاب من السكان الأصليين إلى المدارس انخفضت إلى 57% خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام، وهو أدنى مستوى يسجل خلال 10 سنوات. وكانت حكومة حزب الليبراليين الريفيين قد أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على إجراءات لمكافحة التغيب، شملت تعيين موظفين مختصين وإدارة دخل لبعض الأسر، إلا أن منتقدين اعتبروا أن هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوة، مطالبين باعتماد حلول تقودها المجتمعات المحلية لإعادة الأطفال إلى المدارس. دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتاء وطني بشأن فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. وقال المعهد إن تطبيق الضريبة قد يساهم في إنهاء نهض نقص الغاز داخل البلاد ويوفر نحو 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا، مؤكدا أن صادرات الغاز تشكل جزءا مهما من دور أستراليا كشريك موثوق في الأسواق الدولية.
2: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honour contracts and we'll continue to do that.
0: توصل علماء أستراليون إلى اكتشاف علمي غير مسبوق يتعلق بالثقوب السوداء من خلال دراسة موجات الجاذبية الناتجة عن اصطدام عنيف بين ثقبين أسودين ويعرف بالأفق في الثقب الأسود بأنه نقطة لا عودة التي لا يستطيع حتى الضوء الإفلات منها. وتمكن باحثان أستراليان بالتعاون مع فريق دولي من تطوير طريقة جديدة لدراسة هذه المنطقة للمرة الأولى. وقال الدكتور لينكسون من مركز الفيزياء الفلكية لموجات الجاذبية في الجامعة الوطنية الأسرية

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: بالنسبة صاحبي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزام طهران بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة والمكفولة دوليا، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها أثر الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني.
1: We don't want to be, and will not be making any decisions or commitments that in any way undermines the prosperity, stability, or security of our Gulf partners. So every step of the way, we'll create a system where we are always in communication with them, and they're not reading about it in the media.
0: رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر، وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات. لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد، لأنها ستفاقم أزمة الأسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان.
2: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أمس إلى 235، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500 شخص بجراح، فضلا عن خسائر مادية جسيمة. في هذه الأثناء تدفقت عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم، وأرسلت سويسرا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال والمكسيك خبراء وفرق أنقاب إلى فنزويلا، ورصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات لفنزويلا، وأرسلت سفينتين حربيتين وطائرات نقل ومروحيات لتقديم الدعم اللوجستي. تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة نصبت في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي تجمع المنتخب الأسترالي بكرة القدم مع منتخب الباراغواي، والتي ستبدأ في هذه اللحظات. وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل للانتقال إلى الدور التالي من كأس العالم. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 12.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحة

بحبك، انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي لعلى

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
1: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF forces. But this is the very important but: only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
0: وأمس جدد حزب الله اتهام إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه حدد هويات 5 مقاتلين في منطقة زوتر الشرقية ومقاتل سادس في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لافتا إلى أنهم شكلوا تهديدا وقامت القوات الجوية والبرية بتصفيتهم، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 7، في وقت تجري في واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لم تتضح نتائجها بعد. رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر، وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات، لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد لأنها ستفاقم أزمة الإسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان.
2: Budget papers say as a result of their tax changes, we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: أعلن قصر باكنغهام أمس أن الملك تشارلز الثالث دفع أكثر من 30 مليون جنيه استرليني كضرائب شخصية منذ توليه العرش في أيلول سبتمبر من عام 2022 في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني في سدة الحكم. وأفاد القصر بأن الإفصاح عن الأقرارات الضريبية للملك يأتي في إطار التزام البلاط الملكي بالشفافية في ظل تزايد التدقيق العام على شؤونه المالية. كما كشف الأمير ويليام الأبن الأكبر لتشارلز ووريثه عن بياناته الضريبية الشخصية للمرة الأولى، وقد سدد ضرائب تجاوز مجموعها 20 مليون جنيه استرليني منذ توليه لقب أمير ويلز عقب اعتلاء والده العرش. تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة نصبت في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي تجمع المنتخب الأسترالي بكرة القدم مع منتخب الباراغواي، والتي انتهى شوطها الأول قبل قليل بالتعادل السلبي دون أهداف. وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل للانتقال إلى الدور التالي من البطولة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ميلبون مشمس 14، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: هل عندك شك
1: قريبا قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
2: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قالت المعارضة في نيو ساوث ويلز أن اقتراحها المتعلق بخفض ضريبة الأجور payroll tax إلى أدنى مستوى في أستراليا سيساعد المصالح الصغيرة على الصمود والاستمرار في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة. وكانت المعارضة كشفت عن هذه السياسة ضمن ردها على ميزانية حكومة الولاية التي أعلنت قبل أيام. وأكدت زعيمة المعارضة كيلي سلون أن هذه السياسة ستوفر على كل مصلحة صغيرة آلاف الدولارات وستسمح لها بتوظيف المزيد من الناس.
1: Payroll tax is a tax on jobs. It's a tax on growth. You want your local business to be employing more apprentices. We want more tradies. We want more butchers. We want more jobs in our communities.
0: استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Reconciliation Australia كارين ماندين أمام اللجنة أن منظمتها التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبروجيني منذ عام 2008 وجدت أنه يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل.
2: Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
0: تشتد موجة الحر التي تجتاح أوروبا حيث واجه ما لا يقل عن 100 مليون شخص نصفهم في فرنسا حرارة تجاوزت أمس 35 درجة مئوية. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأقاليم الفرنسية التي أعلنت فيها حالة تأهب القصوى من 72 أقليما إلى 61 أي حوالي ثلثي فرنسا بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية. وكانت درجات الحرارة تخطت 40 أول أمس الأربعاء في باريس وذلك للمرة الرابعة فقط خلال 150 عاما. وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 25 وفاة ناجمة عن الحر في ذلك اليوم. وأوقفت السلطات تشغيل 3 مفاعلات نووية مؤقتا بسبب الحرارة. وتشهد العديد من الدول في غرب أوروبا وخاصة ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ارتفاعا حادا في الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي في ثاني موجة من نوعها خلال أقل من شهر. وتعاني هذه الدول غالبا من ضعف التجهيز للتأقلم مع الحرارة العالية خصوصا في وسائل النقل العام المكتظة والمنازل. وانعكس الحر أقبالا هائلا على شراء وسائل التبريد ومراوح الهواء ما أدى لانقطاع شبه تام لهذه المنتجات من المتاجر في العديد من المدن الكبرى. تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة نصبت في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي بكرة القدم مع منتخب الباراغواي والتي يقترب شوطها الثاني من النهاية والنتيجة ما تزال التعادل السلبي دون أهداف. وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل للانتقال إلى الدور التالي من البطولة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد مشمس 16 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. نهاية النشرة. قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: عناوين النشرة: واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين في فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلاً وبدء تدفق المساعدات الدولية. أستراليا تتأهل إلى الأدوار الأقصائية في كأس العالم بكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الباراغواي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة والمكفولة دوليا، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني. في هذه الأثناء تبقى العقدة اللبنانية دون حل، ففيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
1: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF. Forces, but this is the very important but, only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
0: رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر. وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات، لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد لأنها ستفاقم أزمة الإسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان.
2: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses.
0: استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Reconciliation أستراليا كارين ماندين أمام اللجنة أن المؤسسة التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبروجيني منذ عام 2008 وجدت أن هذا المستوى يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل.
3: Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
0: أعلنت السلطة

0: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: Rescue of people who were trapped under structures and buildings that collapsed as a result of the earthquakes. The double earthquakes we had yesterday. We are supporting the families and they have our solidarity. We hope to recover alive as many people as possible. Our best wishes, all our hope, and all our prayers are with the lives of Venezuelan men and women.
2: في هذه الأثناء تدفقت عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم وأرسلت سويسرا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال والمكسيك خبراء وفرق أنقاذ إلى فنزويلا. كذلك عرضت دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل وحتى إيران المتضررة من الحرب تقديم الدعم، في حين أرسل البابا ليو الرابع عشر مساعدة أولية بقيمة 100,000 يورو، ورصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات لفنزويلا، وأرسلت سفينتين حربيتين وطائرات نقل ومروحيات لتقديم الدعم اللوجستي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن فنزويلا ستحتاج إلى دعم على المدى الطويل من المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية التي حلت بها.
3: But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation of the earthquake, but it will continue for months to come. And as I mentioned, and you mentioned as well, there were already a lot of people who need of humanitarian aid. The Venezuelan people will require the solidarity of the international community.
2: في أخبار الرياضة، تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة نصبت اليوم في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي لكرة القدم مع منتخب الباراغواي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وكانت أستراليا تحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور الأقصائي. وحققت الإكوادور فوزا مفاجئا ومحرجا على ألمانيا بهدفين لهدف في ختام منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وانتقلت ساحل العاج إلى الأدوار الأقصائية من البطولة بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين، وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لهدف وتأهلت إلى الدور التالي، وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف لكل منهما وانتقلا معا إلى الأدوار الأقصائية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون مشمس 13، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي من

0: اس بي اس عربي، واليوم هو الجمعة في 26 من يونيو حزيران 2026.
1: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في آخر برامجنا لهذا المساء، قبل أن نقدم لكم ما لدينا من موضوعات ولقاءات نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها اليوم. اس بي اس تقدم احترامها لشعب ورنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: استراليا اليوم برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء، يستعرض الحدث وقضايا الساعة ويطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين،
0: وينضم إلينا من استوديوهاتنا في سيدني الزميل العزيز هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا عن طريق الهاتف 1300799624، واليوم هو موعد تفاعلكم عبر هذا الهاتف أو الكتابة إلينا على مدار الأسبوع عبر الإيميل today@sbs.com.au.
1: يا هلا بكم أعزائي في حوار مباشر متميز ينطلق في الساعة الثالثة والنصف على 1300799624 لنحتفي وإياكم بتأهل السكروز منتخبنا الوطني لكرة القدم لدور 32 في كأس العالم 2026 بعد تعادل سلبي مع الباراغواي، تعادل ونتيجة لكنها بطعم الفوز وبطعم الصعود.
0: بالفعل بطعم الصعود وبطعم العبور هنا. ونسألكم مستمعين الكرام، ما هي توقعاتكم للسكروز في المراحل الإقصائية، وماذا عن حظوظ المنتخبات العربية الصاعدة منها مثل مصر والمغرب وتلك المتمسكة ببعض مما أسميتيه بريق الأمل،
1: بصيص
0: الأمل،
1: فتفوتة أمل
0: بالآمال، لنقل بالآمال مثل العراق والجزائر. مستمعين الكرام انضموا إلينا في الثالثة والنصف على الهاتف 1300799624.
1: في بعض الناس في كرة القدم يكونوا حالمين وطموحين هيك يحلقوا في أمالهم، في بعض الناس واقعيين أرضهم أرجوهم على أرض
0: الحالمين ويصطدمون بأرض الواقع بين أقدام آلاند ومبابي.
1: عشان كده أنا بقول بصيص الأمل المتبقي للعراق للجزائر للسعودية، يعني good luck ليهم كلهم.
0: نتمنى لهم التوفيق
1: المباريات المقبلة. هل لديهم حظ مستمعينا؟ هل ممكن أن يعبروا هيك من يعني ما تبقى من وقت ومساحة للفرق والمنتخبات الصاعدة؟ انضموا إلينا أعزائي على 1300799624 وفي جعبتنا هذا المساء حلقة جديدة ومميزة من بودكاست دردشة عائلية، نستضيف فيها المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية الدكتورة ريهام أبو سنة لنناقش معا كيف نتعامل مع الغيرة بين الأبناء قبل أن تتحول إلى جرح عميق أو صراع دائم بينهم.
0: وفي البرنامج أيضا نسلط الضوء على تحذير تحالف العيون الخمس في بيان مشترك من أن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قد تغير طبيعة الهجمات الإلكترونية خلال أشهر قليلة وسط دعوات للاستعداد لمرحلة جديدة من التهديدات الرقمية.
1: ترقبوا لقاء مع الخبير في الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي صلاح الربيعي حول دلالات هذا التحذير وما الذي يعنيه للحكومات والشركات وكيف يمكن أن ينعكس على المستخدمين من الأفراد في حياتهم اليومية.
0: ويضم البرنامج أيضا مقابلات متنوعة من إعداد الزملاء في أس بي أس عربي. أما الآن فوقف مع الإعلان ثم نعود.
2: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible.
3: Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio. دردشة عائلية, بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
1: يتمنى الأهل أن تكون العلاقة بين أبنائهم قوية ودافئة دائما, يسودها الحب ولا يعكر صفوها شائبة أو خلل. ولكن ما العمل إذا تسللت الغيرة إلى قلوب الأبناء واتبعتها الفرقة والتباعد في العائلة الواحدة؟ أهلا بكم, أنا هناء ياسين, ويسعدني أن أستضيف في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتورة ريهام أبو سناء, وسنناقش معا كيف نتعامل مع الغيرة بين الأبناء قبل أن تتحول إلى جرح عميق أو صراع دائم. بداية دكتورة ريهام, ما هي الغيرة وهل هي مشاعر سلبية وضارة دائما؟
10: الغيرة مشاعر طبيعية وفطرية, وهي المتهم المظلوم في كل السلوكيات اللي بتظهر عن الغيرة. في خلط عند ناس كتير بين المشاعر والسلوك, لكن الغيرة عبارة عن حالة انفعالية بيخالطها حب تملك وخوف من فقدان المكانة, لكن هو شعور إنساني عام عند كل الأطفال وعند كل البالغين والمراهقين, ولكنه ليس مرض. يعني
1: هل لا يمكن أن يولد الإنسان بشخصية غيورة بطبيعتها؟ نجد طفل غيور بطبعه منذ صغره ويظل هكذا حتى عند مرحلة النضج؟
10: هو الحقيقة ما فيش إن حد بيتولد غيور بطبيعته, ما فيش حد بيتولد غضبان وعدواني, ما فيش حد بيتولد غيور بطبيعته, لكن اللي بيحصل هي تأثير البيئة, تأثير التربية أو الأب والأم أو البيئة المحيطة, لكن ما فيش الحقيقة حد بيتولد بطبيعته عنده شيء من المشاعر الغيرة اللي هي ممكن تتحول لحقد أو عدوان في بعض الأحيان.
1: وما هي أبرز أسباب الغيرة بين الإخوة في العائلة الواحدة؟
10: من أهم الأسباب لما بيجي طفل جديد, مولود جديد, بيحاول الطفل الأكبر منه إن هو يلفت انتباه الأسرة ليه, خصوصا لو كان في فرق عمري مثلا سنتين ثلاث سنين أو أكبر. سبب تاني القاتل, أنا بسميها المقارنة, هي من الأساليب التربية الحقيقة المزعجة والمضرة جدا, إنه في طفل بيتفضل عن طفل, شوف أخوك أذكى منك, شوف هي أجمل منك. في سبب كمان اللي هو الحب المشروط, يعني لو عملت كذا هحبك وهعمل لك الحاجة الفلانية أو هحضنك أو هاخدك معايا. ده ما بيخليش عند الطفل إحساس بالأمان, بيخلي عنده دايما إنه هو لازم يعمل حاجة علشان إحساسه يكون مقبول. بيجي وقت إن البني آدم أو الطفل أو حتى الكبير حتى المراهق يحس إنه هو ما بقاش مكانته في البيت, ما بقتش موجودة, هو ما بقاش مهم قوي, فيبدأ يحس بالغيرة, خصوصا لما يقارن نفسه بأصحابه مش بس بأخواته, وخصوصا لما يقارن نفسه بالإخوة الأكبر أو الأصغر ويحس إنه هو ما بقاش لي مكانة في البيت. يعني
1: وما هي أبرز السلوكيات التي تدل على وجود غيرة لدى أحد الأبناء, وهل العدوانية شكل من أشكال الغيرة؟
10: العدوانية ممكن يكون شكلها يعني صمت أو انطواء, مش كل عدوانية شكلها بيبقى عالي. ممكن عدوانية تلاقي في طفل دايما يقول لك في المدرسة كان بيسرق حاجة صحابه, أو إنه هو ساكت ما بيتكلمش, بس ممكن يكون بيقطع أو بيكسر لعب أخواته في البيت أو بيعمل مشاكل. صوت الغيرة دايما مش عالي, بس لما بيكون صامت بيكون كمان أشد تأثير على الطفل, وبيتسبب إنه يحصل عنده تراجع, قلة الثقة في النفس, بيضرب النوم عنده, بيبقى عنده قلق ونوم, الشهية بتبقى طالعة أو نازلة, يعني إما بيأكل كتير قوي إما بيأكل قليل قوي, وممكن ياخد الجرح ده اللي تكون وهو صغير ويشيله معاه في علاقات تانية، مش بس مع أخواته، علاقات تانية لما يكبر. إن الطفل لما بيبقى مثلا يظهر عن يصدر عن مشاعر الغيرة سلوك، أكيد بيتعاقب، يعني مش عواقب، بيتعاقب. العقاب ده بيسبب عنده جرح وبيسبب عنده إحساس بالدونية، ولما الغيرة بتشتد والعقاب بيشتد وتتساب من غير علاج بيكبر بيها، بياخدها معاه في العلاقات المتقدمة في حياته لما يكون مراهق أو لما يكون بالغ. يعني ليها شكلين، يا إما بقى طفل أو مراهق دايما بيهجم أو بيضرب، خلاص تعود على نظام عايز يدافع عن نفسه دايما، يا إما الطفل اللي بيسكت وبينطوي وينكفي على نفسه، وده اللي أنا بخاف منه جدا. ده الطفل اللي بتلاقوه قاعد ساكت ساكت كده وفجأة تلاقوا كارثة أو حاجة كبيرة حصلت، لأنه الجرح اللي جواه ما تعالجش وكبر بيه وخلى زي القنبلة الموقوتة يعني. وفي الآخر، في الآخر اللي بيتصرف مش الراشد أو مش المراهق اللي عنده 16 17 أو 20 سنة، اللي بيتصرف هو الطفل المجروح اللي جوه جسم الشخص اللي بيبدو أنه هو بالغ.
1: يلجأ الأهل لعقاب الطفل الغيور في محاولة منهم لوقف السلوكيات الضارة الناتجة عن هذه المشاعر. هل ينجح العقاب والتوبيخ في إنهاء هذه السلوكيات وما وراءها من مشاعر؟
10: الأهل الحقيقة لازم يعرفوا حاجتين مهمين قوي: الغيرة مشاعر، العصبية أو التصرف عنها سلوك. فلازم نعرف إنه وراء كل سلوك مشاعر، وكل مشاعر محتاجين نعرف ان المشاعر يا جماعه وراها رساله او احتياج، حتى لو شكلها ضرب، حتى لو شكلها عنف، هو ما تسمعش او ما تسمحش ليه بمساحه علشان يعبر عن احتياجه، او حتى يقدر يقول هو ايه اللي وجعه. لان ممكن قوي هناء يكون عايز يقول راي، او مختلف معانا في الراي، او مختلف عن اخواته، او مختلف عن اقرانه، لكن ما تسمحلوش انه يتقبل زي ما هو، فتحول الموضوع عنده لجرح وتحول لعنف وتحول لكراهية. وبالعكس لما بيروح بقى في علاقات أخرى يكبر، بيكون شكلها الحقيقة أكثر عدوانية وأكثر عنف، وبتبقى صعب علاجها في بعض الحالات.
1: هل هناك مفاهيم تربوية في ثقافتنا العربية دكتورة ريهام تقود إلى الغيرة بين الأبناء حتى لو بشكل غير مقصود أو بشكل غير مباشر؟ يحضرني مثلا المكانة الكبيرة التي تمنحها كثير من العوائل للابن الأكبر، مثلا كثير من الاحترام والتبجيل والتقدير لهذا الابن أو الابنة، فهل من مفاهيم تربوية يجب إعادة النظر فيها؟
10: جدا جدا، سمية جده، سمية جدتها، آخر العنقود. المشاعر ما فيهاش تمييز، المشاعر لها تلبية، نقطة من أول السطر، احتياجات. ومحتاجين نغير التابوهات دي هناء، لأنه مش بس توارثنا التابوهات من غير ما نعرف إن هي مؤلمة، الأجيال اللي طالعة بتتوارث الألم وبتتوارث الجرح وبيصدر عنه سلوك في المجتمع العربي وفي البيئة الأسترالية زي ما حضرتك تفضلتي. كمان شكل السلوك اللي طالع والناتج عنها مش حلو، فاحنا لازم نعالج الموضوع ونعالج جذور الموضوع. التابوهات دي مش صح، المشاعر متهمة بإيه؟ علامة استفهام. المشاعر عمرها ما تكون متهمة، لكن أنا محتاج أتعامل مع المشاعر بقبول. لازم أتقبل المشاعر وأعرف إن وراها رسالة. المشاعر مش عيب، الغيرة مش عيب، السلوك اللي طالع عن الغيرة هو ده اللي محتاجين نوظف السلوك. وأبسط طريقة، أبسط طريقة نتعامل بها مع الولاد حتى الصغيرين وإحنا بنتكلم عن مشاعر الغيرة: حبيبي قولي أنت حاسس إيه، وقولي أنت كنت عايز تقولي إيه. بعد ما نهدى أو بعد ما المشكلة تخلص وأبتدي أفهم مشاعره كان وراها إيه، لأنه ورا كل سلوك سبب. ومحتاجين إحنا نعرف المشاعر دي كانت مختلفين معانا، لأن ممكن جدا يكون الإخوات مختلفين مع بعض، أو هو مش حابب الطريقة اللي أخوه بيكلمه بيها، معترض على الطريقة حتى اللي بيتعامل بيها في البيت. معلش نسمع ونسمح للمشاعر إنها تطلع وتظهر برا علشان ما يخزنهاش وتكبت وتتحول إلى مشاعر سلبية. فمن الحلقة النهاردة اللي احنا طالعين نقول للناس رسالة: المشاعر مش عيب، وكل سلوك وراه سبب، ويريد تسمعوا لأولادكم وتسمحوا لهم يعبروا عن مشاعرهم وتقروا الرسالة وتفهموا احتياجاتهم إيه، ومن هنا إن شاء الله هناخد الموضوع بشكل صحي ومقبول اجتماعيا بيننا وبين ولادنا.
1: كيف يمكن إذن أن يعالج الأهل هذه المشاعر عندما تظهر في طفل من أطفالهم مشاعر الغيرة وسلوكياتها الضارة؟ كيف يستطيعوا أن يتعاملوا معها حتى لا تتحول لجرح داخلي دائم يرافقهم، وكذلك صراع بين الأخوان وفتور للعلاقة بينهم؟
10: أول حاجة الأهل لازم يدركوا أنه لو هم نفسهم مروا بحالة الغيرة والعقاب المتكرر وساب عندهم هم جرح، أنا بنصح دايما الأب والأم إن هم يروحوا يعالجوا المشكلة عندهم، لأن المشكلة بتتنقل بشكل يعني effortless وبشكل مش بيكونوا واعيين ليه كفاية في التربية للولاد ما لم يحصلوا هم على علاج للمشكلة اللي هم كبرانين بيها. دي أول نقطة، إدراك إن الأب والأم عندهم مشكلة ومحتاجين هم يساعدوا نفسهم على حل المشكلة. دي نقطة تحول كبيرة في علاقتهم بنفسهم ومع أولادهم وعلشان يساعدوا أولادهم. النقطة الثانية، محتاجين يعرفوا أن كل ولد أو بنت من ولادكم مختلفين، ما فيش حد كوبي وبيست وما فيش حد بصمة متكررة من التاني. لو لاحظ أن في طفل ما بيتكلمش كتير ومش بيعبر، لو سمحتوا اقعدوا مع الطفل دوت وحاولوا يخلوه يعبر بالكلام، بالموسيقى، بالرسم، اتكلموا مع الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، خدوا لحد يساعدكم تفهموا مشاعر الولد أو البنت إيه علشان تقدروا تترجموا الرسالة اللي تحتها احتياج، علشان تلبية الاحتياج هي الطريقة الوحيدة اللي بنعالج بيها وبنكبر بيها الولاد. مفيش طريقة تانية إلا إنه الاحتياج يلبى. ليه؟ لأن الاحتياج لو ما تلباش، احتياج الحب، احتياج الأمان، احتياج الانتماء، لو لم يلبى بشكل صحيح الطفل بيقعد يدور على تلبية الاحتياج وبيعمل اللي هو عايزه مش اللي هو محتاجه، وبالشكل دوت بيطلع ليه أساليب خاطئة. النقطة الثالثة، افتحوا حوار مفتوح بين الولاد وبينكم، يعني مصالحة، خلينا نقول على عليها مصالحة، وإنه لو حاسس حاجة تعالى تكلم معايا، ولو حاسين إحنا حاجة تعالوا نشارك مشاعرنا ونقدر نساعد بعض إزاي، قولي أنت أحسن طريقة أساعدك بها إيه. في طفل ما بيحبش حد يوجهه قدام إخواته، وفي طفل عادي بيقول ما فيش مشكلة، وفي طفل حساس جدا. وخلينا نقول كمان معلومة مهمة قوي هنا، أطفال الاحتياجات الخاصة أو الأطفال النيورو دايفيرجنت دول أكثر حساسية، فلازم أعرف لو عندي ابن أو ابنة مختلفين أو نيورو دايفيرجنت أوتزم أو فرط حركة ADHD أو ASD، الأطفال دول أكثر حساسية، مهما شفتوا سلوكهم عنيف وعنيد وبيكسر أو بيضرب، ده محتاج يتسمع بشكل مختلف ومحتاج مختص علشان يساعد الأهل والآباء إن هم يفهموا مشاعرهم. والنقطة الأخيرة، الرياضة، التنفيس الجسماني والتنفيس الانفعالي. الرياضة كتنفيس جسماني مهمة جدا علشان تهدي من حدة المشاعر، والتنفيس الانفعالي اللي هو الرسم، التلوين، الموسيقى، المشي مع الولاد وإن هم يحكوا قصص مع أولادهم، ده كمان تنفيس انفعالي هيساعدهم جدا جدا على إنهم يهدوا المشاعر دي ويفتحوا حوار مع الولاد يفهموهم من غير ما يحكموا عليهم.
1: كانت هذه الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية، ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
0: شكرا للزميلة هنا ياسين على هذه المقابلة مع الخبيرة ريهام أبو سنة. ومستمعينا الكرام، هذا التقرير تجدونه عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
1: مستمعينا الكرام، بعد قليل ينطلق حوارنا المباشر وسنتحدث عن الكرة وكرة القدم، ولا صوت يعلو فوق صوت سكروز أوزي أوزي أوزي أوي أوي أوي توداي. شوارعنا كانت حافلة وميادينا بالمتابعين لهذه المباراة اللي بيتعادلنا فيها مع الباراغواي، صعد السكروز للمرحلة الإقصائية، مرحلة 32. كيف تقيم أداء السكروز وماذا عن المنتخبات العربية؟ فانضموا إلي أنا ومحمد بعد هذا الموجز الإخباري مع هاشم الحداد.
5: من SBS عربي، هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. حصيلة قتل الزلزالين المدمرين في فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلا وبدء تدفق المساعدات الدولية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
9: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
11: One more, let's go.
9: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
12: Your package says delivered. But delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، هذا موعد الحوار المباشر ينطلق معكم وبتفاعلكم عبر الهاتف 1-300-799-624 لنحتفي وإياكم بتأهل السكروز لدور الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد تعادل سلبي مع الباراغواي نتيجة بطعم العبور والصعود.
1: يا هلا بكم مستمعينا الكرام، نحن وإياكم في حوار وفي نقاش ينطلق بعد قليل، نستمع لآرائكم عبر أثير SBS عربي. انضموا إلينا أنا ومحمد على 1-300-799-624. ما هي حظوظ السكروز الآن؟ هل أقنعكم أداؤه؟ هل كان أداؤه مميز في هذه المرحلة الأولية، مرحلة المجموعات؟ وماذا عن المنتخبات العربية؟ هل تتوقعوا لها أيضا مزيد من التميز واللعب الذي يليق بهذه المنصة العالمية؟ انضموا إلينا أعزائي بعد هذه الوقفة الأولى في برنامجنا مع حالة الطقس اليوم الغد السبت.
2: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
3: وأنا منال العاني.
2: ونحن بانتظار مكالماتكم.
4: أنا متقاعد من 13 سنة عندما أستيقظ صباحا
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، هذه وقفة أولى مع حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت. في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا أيضا 31 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، بيرث كذلك أمطار متفرقة 19 درجة، سيدني أمطار متفرقة كذلك 18 درجة، أما ملبورن فلا تزال على موعد مع الشمسة ودرجة الحرارة فيها 13 درجة، طقس مثالي لعطلة الويكند في ملبورن. وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس أيضا 14 درجة. مستمعين الكرام، في المدن الماطرة لا تنسوا المظلات، ومن يعشق الشمس في مدن الشميسة ليستمتع بها قبل فوات الأوان.
2: سكروز عبر وصعد مرحلة المجموعات وهو الآن من الفرق المحظوظة التي أثبتت جدارة وجودها في كأس العالم، ستدخل في المرحلة الإقصائية، يعني الهزيمة ما بعد فرصة ثانية، ونأمل أكيد أنه نصيب السكروز يكون النجاح في بقية مراحل البطولة. يعني مرحلة المجموعات راح تتواصل للسبت والأحد حتى نعرف بشكل قاطع كل المنتخبات اللي راح تعبر وتصعد. تصعد طبعا في بعض الدول العربية اللي ما زال لديها بارقة أمل وإمكانية بالفعل أنها تصل أيضا لهذه المرحلة. فماذا تقولون للسكروز في هذا اليوم؟ وين كنتوا يا ترى وأنتم بتتفرجوا على المباراة؟ هل انضميتوا لآلاف المشاهدين في الميادين العامة، ولا اخترتوا هيك الهدوء يعني الوجود في التواجد في المنزل؟ هل أخذت يوم إجازة؟ المكتب عندنا مستمعينا نص فاضي، لأنه كثير من الناس اختاروا هذا الوقت ليقضوه في الاستمتاع بشكل كامل مع المباراة. انضموا إلينا على 1-300-799-624
0: وهو موعد تفاعلكم معنا. ليست الإجازة فقط هنا، بل هل استمتعتم بالتواجد مع الحشود في الفيدريشن سكوير في ملبون والساحات في سيدني؟ هذا التفاعل الكبير الذي شهدته مدن استراليا لتشجيع السكروز الذين ضمنوا العبور إلى الأدوار الإقصائية.
2: نعم مستمعينا، يعني التجمعات أضافت طعم مميز للغاية لكأس العالم ومشاهدته في أستراليا. الأرقام تقول أن 5 ملايين أسترالي تابعوا المباراة الافتتاحية الأولى للسكروز أمام تركيا، فيما استيقظ أكثر من 3.4 مليون أسترالي مبكرا لمشاهدة مواجهة المنتخب أمام الولايات المتحدة اللي كانت بدري، وإحنا حابين ننساها من الذاكرة لأنه خسرنا فيها 2-0، لكن اليوم كان يوم جدا مميز. صحيح تعادلنا 0-0 لكن صعدنا وهذا هو الأهم. هل كان أداء السكروز مقنعا أعزائي؟ وهل تتأملون خيرا في أداء المنتخبات العربية اللي صعدت أيضا حتى هذه اللحظة لدور 32 أو دور الإقصاء في 2026 كأس العالم؟
0: وكذلك تلك المنتخبات التي لا تزال متمسكة كما وصفتي ببصيص الأمل والآمال للصعود إلى الأدوار الإقصائية، وفي مقدمتها الجزائر والعراق.
2: انضموا إلينا أعزائي الآن على 1300799624. حابين أكيد نسمع أصواتكم بعد هذا اليوم الحافل بالإثارة والتشويق، وكانت هناك فرص عديدة للسكروز، وأيضا الفريق الباراغواي حاول يعني يسدد على مرمى منتخبنا الوطني لأكثر من مرة. كيف تابعتم المباراة وشو تعليقكم عليها وحظوظ المنتخبات العربية؟ الوقت الآن لكم أعزائي في هذا المساء على 1300799624.
0: تعرفين هنا من حظوظ المنتخب العراقي الآن بعد سيرش أنه بعد فوز الإكوادور تأزم موقف تأهل العراق للدور المقبل، أصبح مشروطا بتحقيق عدة نتائج، منها أولا يجب الفوز على السنغال بهدف بفارق هدف، فوز مصر على إيران بأي نتيجة، تعادل الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان أو فوز أوزبكستان، وفوز إسبانيا على الأورغواي بأي نتيجة. هذه المعادلة كلها يجب أن تحدث حتى يتأهل المنتخب العراقي، وفعلا بصيص أمل كما
2: ما أنا ما حبيت أصدمك يا محمد، أنت تقول لي يعني هناك أمل، أنا أقول لك بصيص من الأمل،
0: خارطة معادلات هذه.
2: عشان كده اللي ما ينجح في الامتحان الأول امتحان الإعادة بيكون الدور الثاني
0: صعب وطويل،
2: بيكون دائما صعب، لكن كل شيء ممكن. الساحرة المستديرة تفاجئنا دائما بنتائج غير متوقعة. مستمعين انضموا إلينا أنا ومحمد بعد هذا الفصل.

0: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني
0: ونحن بانتظار مكالماتكم.
2: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع SBS.
0: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
3: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
0: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
7: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
8: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
7: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: يا هلا بكم مستمعين الكرام في استراليا اليوم، برنامجكم وهذا موعد التفاعل معكم أنا محمد الغزي
0: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعين أينما كنتم حول أستراليا وبأي وسيلة استماع بتتابعونا، نأمل أنكم تقضون وقتا ممتعا ومفيدا برفقتنا هذا الوقت من كل جمعة، وكذلك الوقت من كل أربعاء الساعة الأولى فيها منصة الحوار المباشر، المساحة التي نتبادل فيها الآراء والتجارب والخبرات. واخترنا لكم من وحي اليوم وفعالياته الأبرز، وهي طبعا استضافة مباراة السكروز، وهي مباراة كانت حاسمة وهامة أمام الباراغواي. انتصرنا وإن كان انتصار سلبي، يعني أنا بعتبرها فوز لأنه عبر هذه النتيجة تجاوزنا مرحلة المجموعات وصعدنا إلى دوري أو مرحلة الإقصاء، مرحلة 32. كيف تقيمون أداء السكروز؟ هل أقنعكم؟ هل يعني تعتقدوا أنه راح يبلي بلاء حسنا أمام الفرق الكبيرة الآن اللي يعني مثل ما صار بدور المجموعات وكأنها غربلة محمد لكل من دخل الكاس العالم الأكبر الأوسع انتشارا، لأنه هالمرة في 48 منتخب تتفاوت بشكل كبير في المهارات وفي الخبرات والتاريخ والمشاركة في كاس العالم. فالآن راح يعني يعني نعمل الفرز.
9: مرحلة الجد الآن بدأت مرحلة الجد بالفعل، كما قلت أن الجاب كبير بين المنتخبات خاصة الأوروبية ومنتخبات أمريكا الجنوبية وغيرها من المنتخبات التي بان الفارق. تحدثت أنا عن سيناريوهات تأهل المنتخب العراقي الذي يتمسك ببصيص أمل، أما الجزائر فلديها أمل أكبر من المنتخب العراقي. السيناريوهات تعتمد على نتائج مباريات يوم غد، حيث ستلعب مع النمسا، إذا فازت ستتأهل بشكل مباشر، التعادل يبقي النمسا ثانيا في المجموعة، لكن الجزائر ستكون مرشحة بقوة لأنها تمتلك أفضل ثالث بأربع نقاط. الخسارة ستعقد المهمة وتدخلها بدوامة تشبه حسابات منتخب العراق بانتظار نتائج المنتخبات الأخرى.
0: والله هذه محسبات عادية، هذه حسابات معقدة تجيب فيها كل الذكاء الاصطناعي والكالكوليتر اللي يحسبها كيف ستصل هذه المنتخبات للمرحلة التالية، لكن على الأقل المغرب ومصر ضمنا الصعود لدور 32. هل تتابعوا كأس العالم أعزائي في المنزل براحتكم مع الأهل والأصدقاء، ولا بتخرجوا للميادين العامة والساحات المفتوحة اللي تحولت لعرس رياضي لكل يعني عشاق السكروز وعشاق كرة القدم تحديدا؟ انضموا إلينا فيما تبقى من هذا الوقت أعزائي، حابين نعرف أكيد تجربتكم في هذه الفعالية الرياضية اللي بتتكرر فقط كل 4 سنوات، وهذه المرة يعني فيها العديد من المنتخبات العربية إلى جانب السكروز وكثير من المنتخبات اللي بتأمل محمد في أنها تعيد أمجادها. يعني كثير من المنتخبات والدول فازت بكأس العالم أكثر من مرة وتأمل أنه 2026
9: تكرر هذه النتيجة. بالفعل تحدثت عن التشجيع في الميادين العامة والساحات، يعطي شيء من حماس الملاعب، يعني صح بعيدا عن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن التشجيع مع الحشود يشعرك ولو للحظة أنك ربما وكأنك في المدرجات، في مدرجات الملاعب.
0: صحيح، وفي مكان مثل أستراليا حتى فعلا الملاعب والمدرجات المحلية بالولايات وكذلك بالأحياء تلك التي لديها بنى تحتية رياضية واسعة فتحت أبوابها للمواطنين وعشاق كرة القدم حتى يشجعوا من داخل الملاعب ويشعروا فعلا بهذه الأجواء. خلونا نطلع في فاصل أعزائي ونواصل وإياكم، والرقم هو 1300 799 624.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا، معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا في هذا المساء، مساء الجمعة آخر أيام الأسبوع، وكان أسبوعا طويلا وحافلا بالأحداث والقضايا. واخترنا لكم في حوارنا المباشر موضوع خفيف، موضوع رياضي نحتفي فيه وإياكم بتأهل المنتخب الأسترالي لمرحلة الإقصاء أو مرحلة 32، تجاوزوا مرحلة المجموعات بعد التعادل السلبي مع الباراغواي. هل أقنعكم أداء المنتخب مستمعينا؟ شو يا ترى حظوظ السكروز في المراحل المقبلة وأيضا حظوظ المنتخبات العربية المتبقية في البطولة، أبرزها المغرب ومصر؟
0: بالفعل المغرب ومصر ضمن الصعود، تحدثنا عن حظوظ العراق والجزائر، والآن مع حظوظ السعودية التي تلعب في مجموعة إسبانيا أوروغواي الرأس الأخضر. السعودية تمتلك نقطة واحدة، إذا فازت السعودية على الرأس الأخضر في مباراتها المقبلة فستصل إلى 4 نقاط، وستبقى لديها فرصة جيدة للتأهل إما كثاني المجموعة أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. إذا تعادلت ستصل إلى 2 نقطة، وهي حصيلة غالبا لا تكفي التأهل. إذا خسرت ستخرج من البطولة وتلحق قطر. السعودية إذن باختصار بحاجة إلى الفوز، ولا شيء غير الفوز إذا أرادت الحفاظ على فرصة واقعية للتأهل إلى الدور 32.
1: كل التوفيق لمن تبقى من المنتخبات العربية. طبعا في الويك اند راح تكون المباريات متواصلة من الصباح الباكر. نذكركم SBS هي الراعي الرسمي لكاس العالم 2026 في أستراليا، فالمباريات مجانية على شاشات SBS وكذلك على SBS On Demand وأيضا عبر أثير SBS عربي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. يمكنكم الاطلاع على النتائج التحليلات الرياضية، بالإضافة أكيد إلى نظرة على كل ما هو وراء الكواليس من أرقام مثيرة للانتباه وفعاليات مرافقة لكاس العالم.
0: مستمعين الكرام، هذه الساعة أوشكت على الانتهاء، ولدينا المزيد من الفقرات المتنوعة في ساعتنا الثانية. سنقف مع مراسلنا من بغداد في الساعة الثانية، ولدينا أيضا تقرير عن تحالف العيون الخمس وتحذيره بشأن الهجمات الإلكترونية في بيان مشترك.
1: إذن فقرات عديدة وموضوعات متنوعة نقدمها لكم أعزائي بعد نشر مفصل على رأس الساعة مع العزيز هاشم الحداد. فاصل غنائي ونعود إليكم أنا ومحمد بعد النشرة، فلا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين النشرة: واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. الحزب السياسي الوسطي الجديد يبدأ بتلقي التبرعات بعد يوم واحد فقط من إطلاقه رسمياً. قصر باكنغهام يكشف دفع الملك تشارلز الثالث لضرائب بقيمة أكثر من 30 مليون جنيه استرليني منذ توليه العرش عام 2022. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة فيه، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها أثر الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني. في هذه الأثناء تبقى العقدة اللبنانية دون حل، ففيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
1: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF. Forces, but this is the very important but, only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
0: وأمس جدد حزب الله اتهام إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه حدد هويات 5 مقاتلين في منطقة زوتر الشرقية ومقاتل 6 في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لافتا إلى أنهم شكلوا تهديدا وقامت القوات الجوية والبرية بتصفيتهم، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 7، في وقت تجري في واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لم تتضح نتائجها بعد. وقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده بجراح متفاوتة أمس خلال مواجهة مسلحة من مسافة قريبة مع أحد مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. أعلنت النائبة الفيدرالية المستقلة زالي ستيغل اليوم أن الحزب الوسطي الجديد الذي يحمل اسم كوميونيتي سترونغ، والذي أطلقته رسميا أمس مع زميلتها في البرلمان أليغرا سبندر، بدأ بتلقي التبرعات المالية، وكانت النائبتان المستقلتان أكدتا أن حزبهما يطمح لأن يكون بديلا عن الأحزاب اليمينية واليسارية المهيمنة على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود، واعتبرتا أن الناخبين الأستراليين سئموا من حالة الاستقطاب والخلافات بين الأحزاب ويرغبون بإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها في مجالات تكاليف المعيشة والمناخ والطاقة والإدارة الاقتصادية الحكيمة. وقالت ستيغل أن الحزب سيستخدم الأموال التي يحصل عليها عن طريق التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيه إلى مجلسي البرلمان في الانتخابات القادمة.
2: As you say, Community Strong is essentially taking the best of both worlds, the best of being community independent in being directly reflective and responsive to community wishes on policy issues, but getting the administrative efficiencies of a political party and the umbrella branding and that greater capacity and reach to, I think, amplify policy positions. Now, that also means an amplified capacity to fundraise.
0: قالت المعارضة في نيو ساوث ويلز أن اقتراحها المتعلق بخفض الضريبة على الأجور البايرول تاكس إلى أدنى مستوى في أستراليا ستضمن قدرة المصالح الصغيرة على الصمود والاستمرار في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة. وكانت المعارضة كشفت عن هذه السياسة ضمن ردها على ميزانية حكومة الولاية التي أعلنت قبل أيام. وأكدت زعيمة المعارضة كالي سلون أن هذه السياسة ستوفر على كل مصلحة صغيرة آلاف الدولارات وستسمح لها بتوظيف المزيد من الناس.
3: Payroll tax is a tax on jobs. It's a tax on growth. You want your local business to be employing

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Given the numbers that have been impacted, it would certainly is possible that Australians are caught up in it. We're continuing to monitor the situation. And our heart goes out to anyone here who has relatives or friends in Venezuela.
4: أعلن قصر باكنغهام أمس أن الملك تشارلز الثالث دفع أكثر من 30 مليون جنيه استرليني كضرائب شخصية منذ توليه العرش في أيلول سبتمبر من عام 2022 في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني في سدة الحكم. وأفاد القصر بأن الإفصاح عن الأقرارات الضريبية للملك يأتي في إطار التزام البلاط الملكي بالشفافية في ظل تزايد التدقيق العام على شؤونه المالية. كما كشف الأمير ويليام الابن الأكبر لتشارلز ووريثه عن بياناته الضريبية الشخصية للمرة الأولى، وقد سدد ضرائب تجاوز مجموعها 20 مليون جنيه استرليني منذ توليه لقب أمير ويلز عقب اعتلاء والده العرش. في أخبار الرياضة، تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة نصبت اليوم في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي لكرة القدم مع منتخب الباراغواي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. وكانت أستراليا تحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور الأقصائي، وحققت الإكوادور فوزا مفاجئا ومحرجا على ألمانيا بهدفين لهدف أمس في ختام منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم. وانتقلت ساحل العاج إلى الأدوار الأقصائية من البطولة بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين، وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لهدف وتأهلت إلى الدور التالي. وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف لكل منهما وانتقلا معا إلى الأدوار الأقصائية. وحقق المنتخب التركي الذي خرج من البطولة فوزا شرفيا على الولايات المتحدة بثلاثة أهداف لهدفين. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون مشمس 13، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ساعتنا الثانية من رحلتكم في استراليا اليوم. معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم حول أستراليا. هذه هي فعلا الساعة الثانية، ساعة حافلة من برنامج أستراليا اليوم. سنقدم لكم فيها العديد من الفقرات والموضوعات. ترقبوا في النصف الثاني منها إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد وآخر ما استجد من أنباء وتطورات على الساحة العراقية. بعد ذلك يسلط الضوء الزميل علاء التميمي على أمسية جرت في إحدى قاعات برلمان نيو ساوث ويلز في سيدني، حيث اجتمع سياسيون ونشطاء وأبناء من المجتمع العربي والأسترالي بكافة أطيافه حول قصة الطفلة الغزاوية هند رجب. ففي مبادرة من الجمعية المسيحية الفلسطينية في أستراليا وجمعية النهضة عرض فيلم صوت هند رجب داخل برلمان الولاية، حيث فتحت شاشة السينما نافذة واسعة على واحدة من أكثر القصص إيلاما في حرب غزة. ترقبوا هذا الموضوع أعزائي والمزيد في النصف الثاني من هذه الساعة.
0: ولكن ذلك كله سيأتيكم بعد أن نتوقف مع تحذير العيون الخمس التي دقت ناقوس الخطر وأشارت إلى أن أشهر فقط تفصلنا عن تهديدات سيبرانية غير مسبوقة. يقف الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي في هذه التهديدات. كل ذلك ستجدونه في التقرير والمقابلة التي أجريتها مع الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني صلاح الربيعي.
1: ونذكركم أعزائي بأن كل هذه الفقرات والموضوعات إلى جانب باقة من أفضل وأجمل المقالات موجودة على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: في وقت تتسارع فيه وتيرة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، تتزايد أيضا التحذيرات من مخاطره المحتملة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني. فوكالات الاستخبارات السيبرانية التابعة لتحالف العيون الخمس حذرت مؤخرا من أن نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة قد تصبح خلال أشهر قليلة قادرة على إحداث تأثيرات كبيرة في الأمن الرقمي للحكومات والشركات عبر تعزيز قدرات الهجوم الإلكترونية وتسريعها وتعقيدها. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتطوير نماذج أكثر قوة وقدرة، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى جاهزية الحكومات والمؤسسات لمواجهة التهديدات الجديدة التي قد تفرضها هذه التقنيات. وللحديث عن أبعاد هذا التحذير وما الذي تعنيه هذه التطورات للمؤسسات والأفراد، ينضم إلينا الخبير في مجال الـ AI والأمن السيبراني صلاح الربيعي. مرحبا بك أستاذ صلاح.
2: أهلا وسهلا، شكرا أستاذ محمد.
0: بداية، ما أهمية صدور هذا التحذير بشكل مشترك من دول تحالف العيون الخمس، وهل يعكس قلقا حقيقيا من مرحلة جديدة في عالم الأمن السيبراني؟
2: نعم، شكرا أستاذ. أولا بس تحالف العيون الخمسة هو مكون من وكالات الإشارات والاستخبارات السيبرانية لدول أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وكندا. نعم، حذرت هذه الدول أنه الإمكانات بالذكاء الاصطناعي راح تسبب بعض الإشكاليات بالنسبة للأمن السيبراني، لأنه البرامج اللي تنكتب بهذه الفترة هذا قابلية أنه تسوي اختراق للأنظمة الإلكترونية.
0: طيب، عندما تتحدث هذه الوكالات عن نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تغيير موازين الهجوم والدفاع الإلكتروني، ماذا يعني ذلك علميا وعمليا أيضا؟
2: عمليا هو أكو برنامج اسمه ميثوس اللي هو يعني developed by Anthropic. هو نموذج ذكاء اصطناعي متقدم، هو مصمم للتحليل الذاتي للبرامج والكودات واختبار الأمن الرقمي. طبعا هذا يمثل خطر وتحول جوهري في مشهد الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لأنه عنده إمكانية الاكتشاف الذاتي للثغرات واستغلالها، وأيضا خطر من ناحية الانتشار السريع. اللي صار أنه هذا التحالف عادة المعلومات تكون مشتركة بين الدول الخمسة، لكن في يونيو حزيران 2026 أصدرت إدارة ترامب توجيه يتعلق بالأمن القومي لتصدير نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك. وهذا الأمر حضر هذه الشراكة مع هذه البرامجيات مع الذكاء الاصطناعي المتطور مع الدول المعنية، فصار أكو عملية يعني من هذه الدول عملية استثناء من استخدام ميثوس 5.
0: طيب، البيان يقول أن الأمر لا يتعلق بسنوات بل بأشهر فقط، هل هذا التقدير واقعي من وجهة نظرك؟
2: أي نعم، بس حبيت أذكر شيء، أنه البرامج والأنظمة الحالية تستخدم بمؤسسات الدولة أو البنوك أو بصورة عامة، بعضها مكتوبة يعني سنين طويلة، 15 سنوات، ومكتوبة من خلال أشخاص معينين، هذه بها ثغرات. اللي صار أنه حاليا أكو سباق لسد هذه الثغرات. بالنسبة للشيء اللي صار، أنه هذا النظام ميثوس هو عنده قابلية أنه يكتشف هذه الثغرات، وهم جربوا بالحقيقة، وبالنهاية يعني ما يعني they did not release it to the public، إنه خلوه بس مجرد داخلي، لأنه بين مشاكل حقيقية بهاي الأنظمة، أنظمة البنوك أو الأنظمة المستخدمة من قبل الشركات.
0: طيب، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستخدم من قبل جهات إجرامية أو مجموعات قرصنة لتنفيذ هجمات أكثر خطورة؟
2: نعم، حاليا مثل ما قلت انه انثروبيك يعني الحكومه الامريكيه حددت استخدامه فقط لاستكشاف الثغرات بمؤسسات حكوميه امريكيه، لكن الخوف انه خلال 6 أشهر انه دول اخرى او مؤسسات اخرى يعني خارج هذه المنظومه راح تقوم بنفسها بتصميم تقنية منافسة، وهذه قد تكون ضمن دول معينة، قد تكون معادية أو أدها يعني أهداف خبيثة، فيتوقعون أنه خلال 6 أشهر أنه أنظمة ثانية غير ميثوس تكون مماثلة وبنفس الخطورة ممكن تكون جاهزة للاستخدام. هذا معناها أكو مشكلة حقيقية للشركات والمؤسسات، أنه لازم تسوي شيء لسد هذه الثغرات قبل ما هاي التكنولوجيا تكون متاحة بأيدي أخرى يعني غير أمينة.
0: طيب أستاذ صلاح، هل هذا يعني أننا أمام مرحلة تصبح فيها الهجمات الإلكترونية تنفذ بشكل آلي تقريبا بفضل الذكاء الاصطناعي؟
2: نعم، نحن نقترب بسرعة من هذه المرحلة، حيث أنه أصبح الذكاء الاصطناعي يرفع مستوى أتمة الهجمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق. لا زالت تحتاج بعض التوجيه البشري، لكن مثل ما قلت قبل شوية أنه الاستطلاع الذكي، أنه ممكن هذه الأنظمة أنه تسوي سكان أو استطلاع لملايين الأنظمة الإلكترونية ببنوك، بمؤسسات، يعني شبكات مياه أو كهرباء، فعملية مسح تلقائي لملايين الأنظمة، راح طبعا تكتشف أشياء أنه أو ثغرات أنه كان المفروض ما تكون موجودة، فطبعا هذا شيء كلش خطر ويحتاج لانتباه سريع.
0: ما القطاعات الأكثر عرضة للخطر في حال تطورت هذه القدرات؟ هل نتحدث هنا عن البنوك، الطاقة، الاتصالات، أم البنية التحتية بشكل عام؟
2: هو أهم شيء الكريتيكال انفراستراكشر اللي هي البنية التحتية، اللي هي الكهرباء، الماء، مواصلات، الشبكات، مؤسسات الدولة، يعني الدفاع أيضا، لكن أيضا قطاع المال والبنوك وقطاع الرعاية الصحية والمستشفيات. طبعا هو الذكاء الصناعي نفسه قد يكون جزء من الحل، وإحنا الحكومة الأمريكية استعملتها لاكتشاف هاي الثغرات لمؤسسات معينة نقدر نتكلم عنهم، فهو جزء من الحل، لكن أيضا هو جزء من المشكلة، يعتمد منه من اللي يستعمل هالجهات يعني خبيثة.
0: نعم، أود أن أتحدث معك في هذا الإطار وبهذا الشأن، ولكن قبل ذلك أحببت أن أسألك أستاذ صلاح، كثيرا ما نسمع عن هجمات سيبرانية طالت جامعات، شركات اتصالات، نقل، غيرها من القطاعات، ما الذي يجعل هذا التحذير مختلفا عن هجمات القرصنة السابقة؟
2: نعم، في السابق أنه القرصان الإلكتروني والهاكر يحتاج لمعلومات يعني قوية جدا، أنه يكون متخصص بهذا المجال، عنده خبرة سنوات طويلة على مود يعرف يكتشف الثغرات ويقدر يكتشف أنه كيف يدخل النظام. بل الذكاء الاصطناعي هو النظام نفسه عنده قابلية الكشف وقابلية تغيير نفسه يعني لمواظبة أنه ليصير. فتقريبا السكيل سيت اللي محتاجه للقرصنة والهاكر تكون هواية اقل انه حاليا، لانه عنده انظمه ذكيه جدا تقدر تساعد الانسان، فمعناها هذا يكون متاح لمعظم يعني المقرصنين انه يقدر يسوي اعمال كانما بحجم دوله، مع العلم هو السكيلز مالته قد تكون مو يعني متقدمة مقارنة بالسابق.
0: طيب في المقابل هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي كما تحدثت جزءا من الحل وكيف؟
2: نعم، حاليا الحكومة الأمريكية يعني وافقت على استخدام ميثوس لسرد ثغرات في شركات مثل مايكروسوفت، جوجل، أبل، كراوتسترايك، سيسكو وفاينانس يعني جي بي مورغان. طبعا للأسف هذه ما موجودة للشركات مالتنا بالأسترالي أو الشركات الأخرى. فبها الحالة نعم يستعملون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات، لأنه يتوقعون أنه خلال 6 أشهر أنه تكون دول معادية أو شركات معادية ممكن تصمم نظام بهذا الشيء. فإذا تكون متاحة نعم لازم تكون عندنا إمكانية أنه نستعملها.
0: في استراليا وكخبير، ما الذي يجب أن تفعله الحكومات والشركات الآن لتقليل المخاطر والاستعداد لهذه المرحلة؟
2: في الوقت الحالي يعني إذا الشركة ما عندها الإمكانية تسوي هذا الشيء، أولا تصمم النظام، احنا نسميه security driven design، انه التصميم مال النظام من اول نقطه يخلي السايبر سكيورتي او الامن السيبراني كقاعده اساسيه. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه فحص تلقائي البرمجيات، اكو انظمه معينه انه يسموها secure code scanning، فانه اي عمليه بناء لاي نظام اكو نظام يقدر يسوي اسكان يشوف الثغرات دي. طبعا هذا النظام مو متطور مثل الميثوس، لكن اكو انظمه حاليا واحد يقدر يستعملها لفحص الثغرات اللي موجوده من خلال سكيور كود سكانينج. والحاله الثالثه اذا النظام مثل ميثوس او بشكل مشابه موجود، طبعا واحد يستخدمه لسد الثغرات ايضا، وايضا عمليه التدريب والتعليم. بالنسبه للافراد فشيء جدا مهم، انه لازم الناس والشركات تكون عندهم عمليه تدريب وتعليم انه يعني من مخاطر، وايضا انه كيف يقدر يسد الثغرات.
0: بالنسبة للأفراد، هل ستتغير طبيعة عمليات الاحتيال التصيد الإلكتروني مع تطور هذه النماذج؟
2: نعم، مثل ما قلنا أنه يقدر يمسح ملايين الشبكات تلقائيا. على سبيل المثال إذا المعلومات مالتك، إذا الكريدت كارد أو الاسم أو الإيميل أو الهيلث موجودة بمؤسسات هواية، ممكن أنه النظام يسوي لها يعني سكان بشكل تلقائي. وطبعا أيضا يولد وسائل تصيد احتيال شديدة الإقناع، فالمهم أنه الشخص يكون على اطلاع ومتعلم ومتدرب أنه كيف يقدر يكتشف هذه وين يبلغ. يعني إذا صار أكثر شيء معين يبلغ، إذا كان بنك أو إذا يعني الهيلث كومباني أو يعني هو ملأ هذا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح على هذه الإضاءات.
2: شكرا جزيلا.
0: كان هذا الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني صلاح الرباعي متحدثا عن تحذير تحالف العيون الخمس من تنامي المخاطر السيبرانية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن بينها نموذج فابل الذي طورته شركة أنثروبيك.
1: ننتقل وإياكم الآن أعزائي لغرفة الأخبار وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.
3: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وواشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم. الحزب السياسي الوسطي الجديد يبدأ بتلقي التبرعات المالية بعد يوم واحد فقط من إطلاقه رسميا. قصر باكنغهام يكشف دفع الملك تشارلز الثالث لضرائب بقيمة أكثر من 30 مليون جنيه استرليني منذ توليه العرش عام 2022. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
4: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
5: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: يا هلا بكم. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، نعود معكم في رحلتنا في استراليا اليوم. معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين.
0: هذه وقفة مع حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت. في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، كل غائم جزئيا، هذه المدن رابطة ويكلاود. هنا في بريسبن أمطار متفرقة 21، كذلك في بيرث أمطار متفرقة 19، سيدني أيضا أمطار متفرقة 18 درجة، أما ملبورن والعاصمة الفيدرالية كامبرا فهما على موعد مع الشمس، ودرجة الحرارة فيهما على التوالي 13 و14 درجة. مستمعينا الكرام، استمتعوا بالشمس الدافئة أينما حلت، ولا تنسوا المظلات في المدن الماطرة.
6: من مراسلينا.
1: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي، ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة على الهواء من بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
7: صباحك بترا، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
1: هلا يا أشرف، دعنا نستهل هذه الرسالة مع مستقبل سلاح الفصائل في العراق. رئيس الحكومة اليوم يتحدث عن تسليم السلاح وتنظيم العلاقة مع الدولة بالتوازي مع مقاربة جديدة للعلاقة مع واشنطن وسط يعني تعقيدات المشهد الأمني والسياسي. ما مدى واقعية هذا الطرح على الأرض وفي هذا التوقيت؟
7: يعني على الأرض هنالك بعض الفصائل قامت بتسليم السلاح بشكل فعلي، ولكن الفصائل الأهم لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة. وأبرز الفصائل التي لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة هي حركة النجباء، بالإضافة إلى كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل الثلاث هي التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع طهران. لكن على ما يبدو بترا بأن هنالك رسائل واضحة من رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أعلن من خلالها تسليم معظم الفصائل العراقية لهذا السلاح، أكد عدم الحاجة لوجود هذا السلاح يعني في حال انسحاب كل القوات الأمريكية من البلاد. هذا التصريح ربما يكون هو تصريح يعني مبطن، يتضمن من جانب تطمينات للفصائل العراقية بخروج القوات الأمريكية، وأيضا بالمقابل يتضمن تطمينات لواشنطن بتسوية هذا الملف خلال الفترة القادمة. وفيه نوعا ما مطالب الجانب الأمريكي بالإسراع بعملية خروج القوات الأمريكية من البلاد. بعض الفصائل العراقية المسلحة أعلنت يعني كما أسلفت فترة تسليم السلاح والانخراط بالعمل تحت مظلة الدولة. تحاول الحكومة العراقية الآن الوصول إلى تسوية مع الفصائل الأخرى، وهي الفصائل الأهم كتائب حزب الله، حركة النجباء، بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل هي أعلنت في بيانات متكررة لها بأنها لن تسلم هذا السلاح ولن يعني تنخرط في هذا الموضوع. إلا إذا خرجت كافة القوات الأجنبية من البلاد. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي قال بأن العلاقة بين بغداد وواشنطن سوف تنتقل أو تتحول من علاقة عسكرية إلى شراكة اقتصادية. هذه طبعا ربما تكون رسالة بترا أو إشارة إلى مرحلة تعاون اقتصادي وأيضا استثمارات جديدة في مجالات واضحة. ربما أبرز هذه المجالات هي مجالات النفط والطاقة. بغداد تريد الابتعاد عن أي تقاطعات مع واشنطن، وأيضا تدرك بغداد الحاجة إلى تفاهمات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الزيدي يحاول أيضا بترا رسم ملامح العلاقات المستقبلية قبل زيارته إلى واشنطن يعني مطلع الشهر المقبل. هي رسائل طمأنة لا تخلو من مطالبات أيضا ضمنية بالانسحاب العسكري، وأيضا هي يعني تتضمن استعداد بغداد للتعاون في شتى المجالات مع الجانب الأمريكي.
8: أشرف، إلى الخسارة الثانية والثقيلة للمنتخب العراقي لأسود الرافدين في كأس العالم، طبعا أثارت موجة واسعة من التفاعل والانتقادات بين الجماهير العراقية وسط ترقب يعني للمواجهة الأخيرة أمام السنغال. كيف تابع الشارع العراقي المنتخب الوطني وكيف تفاعل مع هذه الخسارة التي لم تكن سهلة؟
7: فعلا لم تكن سهلة، والجماهير العراقية يعني تتابع وتساند المنتخب العراقي من بغداد وحتى الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في القارة الأمريكية. الجماهير العراقية تابعت الموقع التاريخي بين أسود الرافدين والديوك الفرنسية. يعني الشوط الأول رغم تقدم المنتخب الفرنسي بهدف، لأن المنتخب العراقي نجح في مجاراة المنتخب الفرنسي، صمد أيضا أمام المد الهجومي لهذا المنتخب، وهنالك كان نوع من الرضا الجماهيري على المستوى، وأيضا أمنيات بتعديل النتيجة في يعني خلال الشوط الثاني. ولكن بعد توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية وتأخر الوقت لأكثر من ساعتين، يعني فترة التوقف استمرت يعني حتى ساعات الفجر، رغم ذلك الجماهير العراقية كانت تنتظر في الساحات وفي الباحات في مختلف المحافظات العراقية لمتابعة الشوط الثاني. وربما الشوط الثاني أيضا يعني كان فيه استحواذ فرنسي كبير على الكرة، بالإضافة طبعا إلى تسجيل هدفين آخرين للمنتخب الفرنسي نتيجة أخطاء فردية. هذه الأخطاء أدت إلى موجة واسعة من الانتقادات لبعض اللاعبين وأيضا لأداء المنتخب. ولكن رغم الخسارة الثانية، الجماهير ترى لا تزال ترى أن يعني أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة على الرغم من وجود يعني المنتخب في المركز الأخير بمجموعته، إلا أنه يعني لا يزال هنالك أمل حاضر في الوصول إلى المركز الثالث في هذه المجموعة الصعبة. والجماهير العراقية يبدو أنها تقف خلف منتخب أسود الرافدين في كل الظروف. هي مباراة للتاريخ طبعا مع أقوى الفرق ربما فرنسا وأيضا النرويج. المنتخب العراقي يعني سجل حضوره في هذه المباراة
8: وسجل الهدف التاريخي بكأس العالم.
7: بالضبط، هنالك أمنيات شعبية بتحقيق انتصار في الجولة الثالثة وهي ستكون أمام السنغال، والمباراة بالتأكيد سوف تكون صعبة، ولكن تنتظر الجماهير العراقية يعني أن يضع المنتخب العراقي بصمة لافتة في هذه يعني في هذه المباراة، عسى أن يتأهل إلى المرحلة الأخرى، رغم أن الأمل جدا ضعيف أن يتأهل إلى دور 16.
8: أشرف، إلى الأجواء العشورائية التي تخيم على محافظات الوسط والجنوب العراقي وسط مواكب العزاء والطقوس الدينية والإجراءات التنظيمية والأمنية المكثفة، كيف تبدو الأجواء هذا العام في بغداد والمحافظات في ذكرى عشوراء؟
7: في ذكرى عشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أجواء روحانية في مختلف المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، تنتشر مواكب العزاء على كافة الطرقات لتقديم يعني الأطعمة والأشربة للزائرين. عدد كبير من الزوار ذهب إلى المناقد الدينية وتحديدا صوب يعني مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء. وأيضا هذه المواكب وهذه الشعائر الحسينية سوف تستمر حتى زيارة الأربعين. وأود الإشارة إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي أيضا وصل إلى كربلاء للإطلاع على يعني الخدمات المقدمة للزائرين، بالإضافة للإجراءات الأمنية المتبعة في تلك المناطق. طبعا اللافت الانتباه في أن الزيدي في هذه المناسبة قال لقد تعلمنا يعني من نهضة الإمام الحسين أن لا نهادن الفاسدين أو الفساد، وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح المنظومة ما استطاع إلى ذلك بحسب قوله، حتى يتم الحفاظ للأجيال القادمة على ثروات البلاد وحضارة بلاد الرافدين. اللافت الانتباه بأنه الفترة القليلة الماضية شهدت إلقاء القبض على أحد المتهمين بالفساد، تم أيضا ضبط مليارات وصلت إلى، وعدد المليارات التي ضبطت وصل إلى 98 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار أخرى تم وضعها تحت التراب وأيضا في مزارع وأخرى في مواقع مختلفة. وهذا هو أحد المتهمين بالفساد، وربما يكون أصغر المتهمين بالفساد. البعض يعتقد بأنه ربما يكون واجهة لحيتان الفساد، حتى الآن مواجهة الفساد لم تصل إلى الحيتان، أطراف صغيرة هي التي تحاسب حتى هذه اللحظة. الأجواء الروحانية لا تزال مستمرة والشعائر الحسينية لا تزال مستمرة، وهنالك مطالب الشارع العراقي للحكومة بأن تكون أو بأن تضرب يد من حديد هذه قضايا الفساد على وجهها.
8: مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك على هذه القراءة ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني.
9: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
10: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
0: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع، كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
12: في أمسية جرت في إحدى قاعات برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني، اجتمع سياسيون ونشطاء وأبناء المجتمع العربي والأسترالي بكل أطيافه حول قصة طفلة واحدة اسمها هند رجب. فبمبادرة من الجمعية المسيحية الفلسطينية في أستراليا وجمعية النهضة، عرض فيلم صوت هند رجب داخل البرلمان قبل أن تفتح شاشة السينما نافذة واسعة على واحدة من أكثر القصص إيلاماً في الحرب على غزة. فيلم صوت هند رجب The Voice of هند رجب صدر عام 2025 من تأليف وإخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية، يوثق مأساة حقيقية للطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الخمس سنوات التي قتلت في قطاع غزة، حيث يسجل الفيلم كواليس يوم 29 من كانون الثاني يناير من عام 2024 عندما حوصرت الطفلة هند داخل سيارة استهدفتها القوات الإسرائيلية في غزة، ووجدت هند نفسها وحيدة داخل سيارة محاصرة وسط النيران في غزة بينما كانت تستغيث عبر الهاتف بطواقم الإسعاف طالبة النجدة. يعتمد العمل بشكل أساس على دمج الصوت الحقيقي المسجل لاستغاثة الطفلة مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتهم اليائسة لينقذها. مايكروفون إس بي إس عربي كان هناك بين الحاضرين، حيث بدأت الكلمات تتوالى من شخصيات سياسية ومجتمعية حضرت الأمسية. كان من بين الحضور السيناتور العمالي ستيفن لارنس الذي استضاف الفعالية في البرلمان، وقال إن أهمية الفيلم لا تكمن فقط في قصته بل في قدرته على إيصال صوت المدنيين والأطفال الذين يعيشون أهوال الحرب.
13: I'm one of the co-hosts of this movie here today at Parliament House. Myself and John Ruddick MLC are the two MPs hosting it. The reason that I'm hosting it is the New South Wales Parliament and the people of New South Wales in Australia are increasingly seeing the truth of the situation in Israel and Palestine. The truth of the situation there is that Palestinian people are human beings like us. And this Israeli strategy of characterizing Palestinian resistance as evidence of extremism and their extreme nature is a lie. They're just people who are resisting occupation and really their slow erasure from that place. So we need to stand with the Palestinians. And since I've been in Parliament, I've tried to do what I can in my own environment to stand for the Palestinians. And part of that is hosting this movie, which shows to people the essential humanity of the Palestinian people.
12: وأضاف أنه من المهم وجود إس بي إس في هذا الحدث الهام، خاصة مع اختيار الصحفية والمذيعة التلفزيونية المخضرمة المعروفة ماري كوستا كيديس لتلقي كلمة في هذه المناسبة.
13: I think Mary Costa Kiedis is amazing. I commend her bravery and her forthright voice. As a child, when I was growing up, I loved her on SBS. So it's really nice to meet her and to contribute to her being here at Parliament. And I love SBS. I definitely don't think it should be abolished.
12: فيما قال مارك ليثم عضو المجلس التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز الذي رأى في عرض الفيلم داخل البرلمان رسالة بحد ذاتها. أما الصحفي الفلسطيني الغزي سامر الطرزي الذي عايش تلك المرحلة من داخل غزة، فقد تحدث عن وقع الحادثة على سكان القطاع قائلا:
14: مهم جدا أنه كحدا كان موجود وحضر المشاهد القاسية في غزة، وخصوصا هند رجب اللي أثرت على كل الناس، صوتها يصل لصوت العالم. لما أنا عرفت أنه في أستراليا حينعرض فيلم اسمه هند رجب، فأنا كنت مهتم جدا بالحضور ومهتم جدا في أنه صوت هند رجب والفيلم وكل ما حدث في غزة أنه يصل للعالم. يعني هذا اللي بتمنوه أطفال غزة وأهل غزة.
12: فيلم صوت هند رجب The Voice of هند رجب شارك في مهرجانات عالمية، حيث تم عرضه لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2025 وحظي بتصفيق حار استمر لأكثر من 20 دقيقة، وتوج بجائزة الأسد الفضي وهي جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى جانب 6 جوائز موازية أخرى. كما تم ترشيحه للأوسكار لتمثيل تونس ونجح في الوصول إلى قائمة النهائية والترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي في حفل عام 2026. كما عرض الفيلم في مهرجانات عالمية وعربية كبرى كمهرجان تورنتو والدوحة والقاهرة السينمائي. السيدة سوزان وهاب رئيسة الجمعية المسيحية الفلسطينية في أستراليا هي إحدى الجهات المنظمة للحدث، قالت إن الهدف هو إيصال الرواية الإنسانية إلى المجتمع الأسترالي. ومن جمعية النهضة تحدث طارق ياسين عن أهمية استمرار النشاط المجتمعي والثقافي.
15: طبعا الحدث كثير مهم، نحن يعني عم نجرب أنه نوسع يوصل صوت شعبنا مش بس بفلسطين حتى في لبنان وبسوريا يعني المنطقة كلها هناك للشعب للمجتمع الأسترالي. طبعا وسائل الإعلام ما أثر بهذا الموضوع يعني المرة كانت أكثر من أي مرة تانية بس لازم نحن ندور على بلاتفورمز تانية لنوصل الصوت كمان أكثر وأكثر.
12: أما السيدة سناء أبو خليل من جمعية العودة الفلسطينية في أستراليا فقد وصفت الفيلم بأنه تجربة إنسانية شديدة التأثير.
16: إنه هي رسالة والرسالة هذا الصوت القوي لهند رجب لأنه أنا بصراحة حضرت الفيلم وقبل ما يعرض الفيلم حضرنا الأحداث مباشرة على وسائل الإعلام يعني حصة الحاسة مع هند رجب يعني فعلا شيء بيكسر القلب. هاي كانت رسالة كتير كتير قوية لنوصلها للعالم أجمع سواء للأطفال وحتى يعني لامست مشاعر الرأي العام إنه عن جد معاناة كتير وإلها سنين طويلة فلازم تنزاح الغيمة عن هالشعب خليهم يعيشوا ويرتاحوا من الحرب اللي إلو سنين طويلة.
12: أما الناشطة مرام سيسلي فرأت أن الفيلم يذكر العالم بأن المأساة ما زالت مستمرة.
17: I'm attending today the screening of The Voice of Hind Rajab in Parliament House. She, I would say, is the next Anne Frank. Now we've heard a lot about atrocities of World War II, and this is an important moment to shed light on purpose. And I think this film highlights that.
12: ومن بين الحضور كان السيد محمود كسكين وهو سرالي من أبناء غزة وقال إن قصة هند تتجاوز حدود المكان.
18: فيلم يعني هو مش مجرد فيلم عادي ولا عن هند وحده هو بيتكلم عن قيمة الأطفال العالم في سواء في فلسطين في لبنان في كل أرجاء العالم إنه يعني إن قصتها بالذات قصة هند يعني هي قصة مأساة طفل هي أكثر منه هو سؤال أخلاقي يعني لحين يعجز العالم عن حماية الأطفال سواء في غزة وما شاهدناه مؤخرا وأيضا الآن ما يجري في لبنان فهذا يثبت عجز العالم عن حماية الأطفال في واقعنا.
12: عرض الفيلم جاء في وقت تتواصل فيه النقاشات الدولية حول أوضاع المدنيين والأطفال في غزة إذ تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد اتهمت السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بتعمد استهداف الأطفال الفلسطينيين معتبرة أن ذلك يرقى إلى أن يكون إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة وفق تقرير أنجليكا وايت لصالح SBS. وخلص التقرير الأممي المستقل أن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة إلى أن حوالي 30% من القتلى كانوا من الأطفال. في الجانب المقابل رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير ووصفتها بأنها معيبة بشكل عميق معتبرة أنها تتجاهل الأساليب الوحشية التي تنتهجها حركة حماس فيما يواصل القادة الإسرائيليون رفض اتهامات الإبادات الجماعية مؤكدين أن العمليات العسكرية في غزة نفذت دفاعا عن النفس بهدف القضاء على حركة حماس وتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. في المقابل رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ومحاسبة إسرائيل. وبين الروايات السياسية المتعارضة تبقى قصة هند رجب حاضرة صوت طفلة صغيرة تحول إلى فيلم وفيلم وجد طريقه إلى قاعة البرلمان في سيدني ليذكر الجميع بأن خلف الأخبار والعناوين هناك دائما إنسان.
1: مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الثانية من أستراليا اليوم ورحلتنا هذا المساء نأمل أن ما قدمناه إليكم حتى هذه اللحظة كان ممتعا ومفيدا وترقبوا المزيد في الساعة الثالثة وهي الأخيرة بعد نشرة مفصلة للأنباء.
0: مستمعينا شكرا للزميل علاء تميمي وهذا التقرير وغيره من تقارير أستراليا اليوم وغيرها من برامج أستراليا بالعربي Good Morning Australia تجدونه عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. ولكن الآن وقبل الذهاب إلى الزميل العزيز هاشم الحداد هذه ساعة أغاني القصائد وفيها سنقف مع ما تبقى من الوقت مع مضناه جفاه مضناك جفاه ولكن بصوت ولاء جندي. من هي هذه ولاء جندي؟
1: ولاء جندي مغنية لبنانية جميلة وأكيد من يحب هذا النوع من الطرب استمع لبعض من أغانيها أعمالها توصف بالراقية. مستمعينا هذه الأغنية الجميلة من شعر أحمد شوقي وألحان محمد عبد الوهاب نسمعها بصوت حديث مودن ونستمتع ونعود إليكم أنا ومحمد بعد النشرة.

0: عناوين النشرة: واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. موجة الحر تشتد في أوروبا الغربية، والسلطات الفرنسية توقف تشغيل 3 مفاعلات نووية مؤقتا بسبب الحرارة المرتفعة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة فيه، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها أثر الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني. في هذه الأثناء تبقى العقدة اللبنانية دون حل، ففيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
1: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF forces. But this is the very important but: only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
0: وأمس جدد حزب الله اتهام إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه حدد هويات 5 مقاتلين في منطقة زوتر الشرقية ومقاتل 6 في منطقة مرتفعات علي الطاهر، لافتا إلى أنهم شكلوا تهديدا وقامت القوات الجوية والبرية بتصفيتهم، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى 7. وقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده بجراح أمس خلال مواجهة مسلحة من مسافة قريبة مع أحد مقاتلي حزب الله في بيت يحون في جنوب لبنان، مضيفا أن سلاح الجو أغار على القرية بعد الاشتباك. استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ريكونسيليشن أستراليا كارين ماندين أمام اللجنة أن منظمتها التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبرجيني منذ عام 2008 وجدت أنه يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل.
2: Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
0: أعلنت النائبة الفيدرالية المستقلة زالي ستيغل اليوم أن الحزب الوسطي الجديد الذي يحمل اسم Community Strong والذي أطلقته رسمياً أمس مع زميلتها في البرلمان أليغرا سبندر بدأ بتلقي التبرعات المالية. وكانت النائبتان المستقلتان أكدتا أن حزبهما يطمح لأن يكون بديلاً عن الأحزاب اليمينية واليسارية المهيمنة على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود، واعتبرتا أن الناخبين الأستراليين سئموا من حالة الاستقطاب والخلافات بين الأحزاب ويرغبون بإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها في مجالات تكاليف المعيشة والمناخ والطاقة والإدارة الاقتصادية الحكيمة. وقالت ستيغل أن الحزب سيستخدم الأموال التي يحصل عليها عن طريق التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيه إلى مجلسي البرلمان في الانتخابات القادمة.
3: As you say, Community Strong is essentially taking the best of both worlds, the best of being community independent in being directly reflective and responsive to community wishes on policy issues, but getting the administrative efficiencies of a political party and the umbrella branding and that greater capacity and reach to, I think, amplify policy positions. Now, that also means an amplified capacity to fundraise.
0: تشتد موجة الحر التي تجتاح أوروبا حيث واجه ما لا يقل عن 100 مليون شخص نصفهم في فرنسا حرارة تجاوزت أمس 35 درجة مئوية. ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأقاليم الفرنسية التي أعلنت فيها حالة التأهب القصوى

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
3: وانعكس الحر أقبالا هائلا على شراء وسائل التبريد ومراوح الهواء، ما أدى لانقطاع شبه تام لهذه المنتجات من المتاجر في العديد من المدن الكبرى. واستنفرت منظومة الرعاية الصحية بكل إمكاناتها للتمكن من مواجهة موجة الحر التي قد تستمر أثارها أياما عدة على كبار السن والأطفال والمرضى خصوصا. في أخبار الرياضة، تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة نصبت اليوم في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي لكرة القدم مع منتخب الباراغواي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. وكانت أستراليا تحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور الأقصائي. وحقق المنتخب التركي الذي خرج من البطولة فوزا شرفيا على الولايات المتحدة بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف كل منهما، وانتقلا معا إلى الأدوار الأقصائية. وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لهدف وتأهلت إلى الدور التالي. وانتقلت ساحل العج إلى الأدوار الأقصائية من البطولة بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين. وحققت الإكوادور فوزا مفاجئا ومحرجا على ألمانيا بهدفين لهدف. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون مشمس 13، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill. Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: يا هلا ويا غلا بكم مستمعين الكرام، نرحب بكم في مستهل الساعة الثالثة وهي الأخيرة من مشوارنا المسائي وساعات أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
8: وأنا محمد الغزي. مستمعين الكرام، هذه الساعة مليئة بالمواضيع المنوعة، ولمن فاته أن يستمتع معنا فيما مضى من وقت استراليا اليوم ليركب الرحلة معنا فيما تبقى.
7: يا هلا بكم مستمعينا، أكيد في

0: هذه الساعة الثالثة، ساعة كما ذكرت محمد حافلة بالفقرات العديدة. النصف الثاني فيها لدينا وقفة مع محطات من يوم 15 من كأس العالم ويوميات المونديال مع العزيز ريان برهوم، وبعد ذلك إعادة لحلقة مميزة من بودكاست طريق الهجرة مع فارس حسن وبترا طوق الهندي.
1: ولكن كل ذلك ومعه فقرة كواليس كأس العالم التي سنقف خلالها مع كباب هدية في كأس العالم وكرة عجيبة تنحاز لأقدام المهاجمين. كل ذلك مستمعين الكرام سيأتيكم بعد أن نستمع مرة أخرى للتقرير الذي أعدته الزميلة هنا ياسين من خلال لقائها مع الدكتورة ريهام أبو سنة، ومعها ناقشت كيف نتعامل مع الغيرة بين الأبناء قبل أن تتحول إلى جرح عميق وصرع دائم.
2: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
0: يتمنى الأهل أن تكون العلاقة بين أبنائهم قوية ودافئة دائما، يسودها الحب ولا يعكر صفوها شائبة أو خلل. ولكن ما العمل إذا تسللت الغيرة إلى قلوب الأبناء وتبعتها الفرقة والتباعد في العائلة الواحدة؟ أهلا بكم، أنا هناء ياسين، ويسعدني أن أستضيف في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتورة ريهام أبو سنة، وسنناقش معا كيف نتعامل مع الغيرة بين الأبناء قبل أن تتحول إلى جرح عميق أو صراع دائم. بداية دكتورة ريهام، ما هي الغيرة وهل هي مشاعر سلبية وضارة دائما؟
3: الغيرة مشاعر طبيعية وفطرية، وهي المتهم المظلوم في كل السلوكيات اللي بتظهر عن الغيرة. في خلط عند ناس كتير بين المشاعر والسلوك، لكن الغيرة عبارة عن حالة انفعالية بيخالطها حب تملك وخوف من فقدان المكانة، لكن هو شعور إنساني عام عند كل الأطفال وعند كل البالغين والمراهقين، ولكنه ليس مرض. يعني
0: هل لا يمكن أن يولد الإنسان بشخصية غيورة بطبيعتها؟ نجد طفل غيور بطبعه منذ صغر ويظل هكذا حتى عند مرحلة النضج.
3: هو الحقيقة ما فيش إن حد بيتولد غيور بطبيعته، ما فيش حد بيتولد غضبان وعدواني، ما فيش حد بيتولد غيور بطبيعته، لكن اللي بيحصل هي تأثير البيئة، تأثير التربية أو الأب والأم أو البيئة المحيطة، لكن ما فيش الحقيقة حد بيتولد بطبيعته عنده شيء من المشاعر الغيرة اللي هي ممكن تتحول لحقد أو عدوان في بعض الأحيان.
0: وما هي أبرز أسباب الغيرة بين الإخوة في العائلة الواحدة؟
3: من أهم الأسباب لما بيجي طفل جديد، مولود جديد، بيحاول الطفل الأكبر منه إن هو يلفت انتباه الأسرة ليه، خصوصا لو كان في فرق عمري مثلا سنتين ثلاث سنين أو أكبر. سبب تاني القاتل، أنا بسميها المقارنة، هي من الأساليب التربية الحقيقة المزعجة والمضرة جدا، إنه في طفل بيتفضل عن طفل، شوف أخوك أذكى منك، شوف هي أجمل منك. في سبب كمان اللي هو الحب المشروط، يعني لو عملت كذا هحبك وهعمل لك الحاجة الفلانية أو هحضنك أو هاخدك معايا. ده ما بيخليش عند الطفل إحساس بالأمان، بيخلي عنده دايما إن هو لازم يعمل حاجة علشان إحساسه يكون مقبول. بيجي وقت إن البني آدم أو الطفل أو حتى الكبير حتى المراهق يحس إن هو ما بقاش مكانته في البيت، ما بقتش موجودة، هو ما بقاش مهم قوي، فيبدأ يحس بالغيرة، خصوصا لما يقارن نفسه بأصحابه مش بس بأخواته، وخصوصا لما يقارن نفسه بالإخوة الأكبر أو الأصغر ويحس إن هو ما بقاش لي مكانة في البيت. يعني
0: وما هي أبرز السلوكيات التي تدل على وجود غيرة لدى أحد الأبناء، وهل العدوانية شكل من أشكال الغيرة؟
3: العدوانية ممكن يكون شكلها يا هناء صمت أو انطواء، مش كل عدوانية شكلها بيبقى عالي. ممكن عدوانية تلاقي في طفل دايما يقولك في المدرسة كان بيسرق حاجة صحابه، أو إنه هو ساكت ما بيتكلمش، بس ممكن يكون بيقطع أو بيكسر لعب أخواته في البيت أو بيعمل مشاكل. صوت الغيرة دايما مش عالي، بس لما بيكون صامت بيكون كمان أشد تأثير على الطفل، وبيتسبب إنه يحصل عنده تراجع، قلة الثقة في النفس، بيضرب النوم عنده، بيبقى عنده قلق ونوم، الشهية بتبقى طالعة أو نازلة، يعني إما بيأكل كتير قوي يا إما بيأكل قليل قوي. وممكن ياخد الجرح ده اللي تكون وهو صغير ويشيله معاه في علاقات تانية، مش بس مع أخواته، علاقات تانية لما يكبر. لأن الطفل ما بيبقى مثلا يظهر عن يصدر عن مشاعر الغيرة سلوك، أكيد بيتعاقب، يعني مش عواقب، بيتعاقب. العقاب ده بيسبب عنده جرح وبيسبب عنده إحساس بالدونية، ولما الغيرة بتشتد والعقاب بيشتد وتتساب من غير علاج بيكبر بيها، بياخدها معاه في العلاقات المتقدمة في حياته لما يكون مراهق أو لما يكون بالغ. يعني ليها شكلين، يا إما بقى طفل أو مراهق دايما بيهجم أو بيضرب، خلاص تعود على نظام عايز يدافع عن نفسه دايما، يا إما الطفل اللي بيسكت وبينطوي وينكفي على نفسه، وده اللي أنا بخاف منه جدا، ده الطفل اللي بتلاقوه قاعد ساكت ساكت كده وفجأة تلاقوا كارثة أو حاجة كبيرة حصلت لأنه الجرح اللي جواه ما تعالجش وكبر بيه وخليه زي القنبلة الموقوتة يعني. وفي الآخر، في الآخر اللي بيتصرف مش الراشد أو مش المراهق اللي عنده 16 17 أو 20 سنة، اللي بيتصرف هو الطفل المجروح اللي جوه جسم الشخص اللي بيبدو إن هو بالغ.
0: يلجأ الأهل لعقاب الطفل الغيور في محاولة منهم لوقف السلوكيات الضارة الناتجة عن هذه المشاعر. هل ينجح العقاب والتوبيخ في إنهاء هذه السلوكيات وما وراءها من مشاعر؟
3: الأهل الحقيقة لازم يعرفوا حاجتين مهمين قوي: الغيرة مشاعر، العصبية أو التصرف عنها سلوك. فلازم نعرف إنه وراء كل سلوك مشاعر، وكل مشاعر محتاجين نعرف ان المشاعر يا جماعة وراها رسالة او احتياج، حتى لو شكلها ضرب، حتى لو شكلها عنف، هو ما تسمعش او ما تسمحش لي بمساحة علشان يعبر عن احتياجه او حتى يقدر يقول هو ايه اللي وجعه. لان ممكن قوي هناء يكون عايز يقول رأي او مختلف معانا في الرأي او مختلف عن اخواته او مختلف عن اقرانه، لكن ما تسمحلوش انه يتقبل زي ما هو، فتحول الموضوع عنده لجرح وتحول لعنف وتحول لكراهية. وبالعكس لما بيروح بقى في علاقات أخرى يكبر بيكون شكلها الحقيقة أكثر عدوانية وأكثر عنف، وبتبقى صعب علاجها في بعض الحالات.
0: هل هناك مفاهيم تربوية في ثقافتنا العربية دكتورة ريهام تقود إلى الغيرة بين الأبناء حتى لو بشكل غير مقصود أو بشكل غير مباشر؟ يحضرني مثلا المكانة الكبيرة التي تمنحها كثير من العوائل للابن الأكبر، مثلا كثير من الاحترام والتبجيل والتقدير لهذا الابن أو الابنة، فهل من مفاهيم تربوية يجب إعادة النظر فيها؟
3: جدا جدا، سمية جده، سمية جدتها، آخر العنقود. المشاعر ما فيهاش تمييز، المشاعر لها تلبية، نقطة من أول السطر، احتياجات. ومحتاجين نغير التابوهات دي هناء، لأنه مش بس توارثنا التابوهات من غير ما نعرف إن هي مؤلمة. الأجيال اللي طالعة بتتوارث الألم وبتتوارث الجرح وبيصدر عنه سلوك في المجتمع العربي وفي البيئة الأسترالية زي ما حضرتك تفضلتي، كمان شكل السلوك اللي طالع والناتج عنها مش حلو. فاحنا لازم نعالج الموضوع ونعالج جذور الموضوع. التابوهات دي مش صح، المشاعر متهمة بإيه؟ علامة استفهام. المشاعر عمرها ما تكون متهمة، لكن أنا محتاج أتعامل مع المشاعر بقبول. لازم أتقبل المشاعر وأعرف إن وراها رسالة. المشاعر مش عيب، الغيرة مش عيب، السلوك اللي طالع عن الغيرة هو ده اللي محتاجين نوظف السلوك. وأبسط طريقة، أبسط طريقة نتعامل بها مع الولاد حتى الصغيرين وإحنا بنتكلم عن مشاعر الغيرة: حبيبي قول لي أنت حاسس إيه، وقول لي أنت كنت عايز تقول لي إيه، بعد ما نهدى أو بعد ما المشكلة تخلص وأبتدي أفهم مشاعره كان وراها إيه. لأنه ورا كل سلوك سبب، ومحتاجين إحنا نعرف المشاعر دي كانت مختلفين معانا، لأن ممكن جدا يكون الإخوات مختلفين مع بعض، أو هو مش حابب الطريقة اللي أخوه بيكلمه بيها، معترض على الطريقة حتى اللي بيتعامل بيها في البيت. معلش نسمع ونسمح للمشاعر إنها تطلع وتظهر برا علشان ما يخزنهاش وتكبت وتتحول إلى مشاعر سلبية. فمن الحلقة النهاردة اللي احنا طالعين نقول للناس رسالة: المشاعر مش عيب، وكل سلوك وراء سبب، ويريد تسمعوا لأولادكم وتسمحوا لهم يعبروا عن مشاعرهم وتقروا الرسالة وتفهموا احتياجاتهم ايه، ومن هنا ان شاء الله هناخد الموضوع بشكل صحي ومقبول اجتماعيا بيننا وبين ولادنا.
0: كيف يمكن إذن أن يعالج الأهل هذه المشاعر عندما تظهر في طفل من أطفالهم مشاعر الغيرة وسلوكياتها الضارة؟ كيف يستطيعوا أن يتعاملوا معها حتى لا تتحول لجرح داخلي دائم يرافقهم، وكذلك صراع بين الأخوان وفتور للعلاقة بينهم؟
3: أول حاجة الأهل لازم يدركوا أنه لو هم نفسهم مروا بحالة الغيرة والعقاب المتكرر وساب عندهم هم جرح، أنا بنصح دايما الأب والأم إن هم يروحوا يعالجوا المشكلة عندهم، لأن المشكلة بتتنقل بشكل يعني effortless، وبشكل مش بيكونوا واعيين ليه كفاية في التربية للولاد ما لم يحصلوا هم على علاج للمشكلة اللي هم كبرانين بيها. دي أول نقطة، إدراك إن الأب والأم عندهم مشكلة ومحتاجين هم يساعدوا نفسهم على حل المشكلة. دي نقطة تحول كبيرة في علاقتهم بنفسهم ومع أولادهم وعلشان يساعدوا أولادهم. النقطة الثانية، محتاجين يعرفوا إن كل ولد أو بنت من ولادكم مختلفين، مفيش حد كوبي وبيست ومفيش حد بصمة متكررة من التاني. لو لاحظ إن في طفل ما بيتكلمش كتير ومش بيعبر، لو سمحتوا اقعدوا مع الطفل دوت وحاولوا يخلوه يعبر بالكلام، بالموسيقى، بالرسم، اتكلموا مع الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، خدوا لحد يساعدكم تفهموا مشاعر الولد أو البنت إيه علشان تقدروا تترجموا الرسالة اللي تحتها احتياج، علشان تلبية الاحتياج هي الطريقة الوحيدة اللي بنعالج بيها وبنكبر بيها الولاد، مفيش طريقة تانية إلا إنه الاحتياج يلبى. ليه؟ لأن الاحتياج لو ما تلباش، احتياج الحب، احتياج الأمان، احتياج الانتماء، لو لم يلبى بشكل صحيح الطفل بيقعد يدور على تلبية الاحتياج وبيعمل اللي هو عايزه مش اللي هو محتاجه، وبالشكل دوت بيطلع ليه أساليب خاطئة. النقطة الثالثة، افتحوا حوار مفتوح بين الولاد وبينكم، يعني مصالحة، خلينا نقول على عليها مصالحة، وإنه لو حاسس حاجة تعالى اتكلم معايا، ولو حاسين إحنا حاجة تعالوا نشارك مشاعرنا ونقدر نساعد بعض إزاي، قول لي أنت أحسن طريقة أساعدك بيها إيه. في طفل ما بيحبش حد يوجهه قدام إخواته، وفي طفل عادي بيقول ما فيش مشكلة، وفي طفل حساس جدا. وخلينا نقول كمان معلومة مهمة قوي هنا، أطفال الاحتياجات الخاصة أو الأطفال النيورو دايفيرجنت دول أكثر حساسية، فلازم أعرف لو عندي ابن أو ابنة مختلفين أو نيورو دايفيرجنت أوتزم أو فرط حركة ADHD أو ASD، الأطفال دول أكثر حساسية، مهما شفتوا سلوكهم عنيف وعنيد وبيكسر أو بيضرب، ده محتاج يتسمع بشكل مختلف ومحتاج مختص علشان يساعد الأهل والآباء إن هم يفهموا مشاعرهم. والنقطة الأخيرة، الرياضة، تنفيس الجسماني والتنفيس الانفعالي. الرياضة كتنفيس جسماني مهمة جدا علشان تهدي من حدة المشاعر، والتنفيس الانفعالي اللي هو الرسم، التلوين، الموسيقى، المشي مع الولاد وإن هم يحكوا قصص مع أولادهم، ده كمان تنفيس انفعالي هيساعدهم جدا جدا على إنهم يهدوا المشاعر دي ويفتحوا حوار مع الولاد يفهموهم من غير ما يحكموا عليهم.
0: كانت هذه الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية، ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
1: شكرا للزميلة هناء ياسين على هذه الحلقة من بودكاست دردشة عائلية وضيفتها ريهام أبو سنة. مستمعين الكرام، هذا التقرير وغيره من تقارير استراليا اليوم تجدونه على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
0: لا تذهبوا بعيدا أعزائي، ما زال لدينا العديد من الفقرات والموضوعات نقدمها لكم فيما تبقى من هذه الساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا. فاصل غنائي، ومن بعده نتوجه لغرفة الأخبار في سيدني وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.

0: بالنسبة إس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. الحزب السياسي الوسطي الجديد يبدأ بتلقي التبرعات بعد يوم واحد فقط من إطلاقه رسميا، حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين في فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلا وبدء تدفق المساعدات الدولية. موجة الحر تشتد في أوروبا الغربية، والسلطات الفرنسية توقف تشغيل 3 مفاعلات نووية مؤقتا بسبب الحرارة المرتفعة. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
1: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم رحلتنا في استراليا اليوم، وما تبقى غني بالفقرات المنوعة بنكهة كأس العالم والمونديال. معكم أنا محمد الغزي
7: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي أينما كنتم حول أستراليا، يسعدنا أن نرافقكم في هذه الساعة الثالثة والأخيرة وما تبقى منها. سنقدم لكم يوميات كأس العالم 2026 مع العزيز ريان برهوم، ونعيد على مسامعكم حلقة مميزة من بودكاست طريق الهجرة مع فارس حسن وبترا طوق الهندي.
6: كل ذلك سيأتيكم مع وقفة أخيرة من حالة الطقس ليوم غد، ويوم غد هو الويك اند. في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا أيضا 31، بريسبن أمطار متفرقة 21، وكذلك في بيرث أمطار متفرقة 19، سيدني أمطار متفرقة أيضا 18 درجة. أما ملبورن فعلى موعد مع الشميسة ودرجة الحرارة فيها 13 درجة، وكذلك الشمس تصدع في العاصمة الفيدرالية كامبرا ودرجة الحرارة فيها 14 درجة.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام. في كل مساء نسلط الضوء على عناوين شغلت بال الناس وكان عليها تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وبنختار لكم كل حين والآخر عنوان من أجواء كأس العالم 2026، وتحدثنا عن المنتخبات، عن اللاعبين، حتى عن الجمهور. خلينا محمد نحكي عن الساحرة المستديرة نفسها شخصيا، اللي
1: الكرة
0: اللي بيركض وراها الناس وحيرانين، يعني ينقلوها من شبكة لأخرى. نعم، كرة القدم نفسها مستمعينا كرة متميزة وفريدة من نوعها في 2026.
1: بالفعل هكذا وصفت، أنها كرة مفيدة للمهاجمين ومتعبة لحراس المرمى والمدافعين. لماذا؟ يبدو أن كرة مونديال 2026 وقعت عقد شراكة مع المهاجمين ورفعت دعوى ضد حراس المرمى والمدافعين، فالجميع يشكو من سرعتها، بينما المهاجمون يستمتعون بها إلى أقصى حد. يبدو أن الجواب لدى الفيفا.
0: نعم، ما هو سر سرعة كرة القدم المستخدمة في مباريات 2026 المونديال الذي يشغل بال الناس هذه الأيام؟ تقول الفيفا أن الكرة الجديدة صممت بخياطة عميقة تمنحها ثباتا أكبر وسرعة أعلى، فيما اختصر مدرب النمسا القصة كلها بوصفها أنها تنطلق مثل قذيفة مدفع، ومع الأمطار والرطوبة أصبحت الكرة أكثر انسيابية في المراوغة والتسديد، لذلك لا عجب أن الحراس يقضون وقتا أطول في إخراجها من الشباك أكثر من الإمساك بها.
1: والنتيجة مونديال غزير بالأهداف، فقد شهدت أول 40 مباراة تسجيل 121 هدفا، بزيادة تقارب 25% عن النسخة الماضية فيما تبدو الأرقام القياسية في مرمى الخطر. أما في سباق الحذاء الذهبي فما زال الصراع مشتعلا بين الجبابرة أنا أسميهم، إذ يتصدر ليونيل ميسي القائمة بخمسة أهداف، يطارده كيليان مبابي وآلاند وفينيسيوس جونيور بأربعة أهداف لكل منهم.
0: نعم مستمعينا الكرام، طبعا هذه كانت نظرة سريعة على بعض من أخبار كأس العالم 2026. ندعوكم لزيارة موقعنا sbs.com.au/arabic للاستزادة من كل هذه الأخبار ومتابعة النتائج والاستمتاع دائما ببث مباشر ومجاني للمباريات على SBS On Demand وشاشات SBS.

0: المنتخب الأسترالي يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات. الإكوادور تنتزع بطاقة التأهل إلى الدور القادم بفوز ثمين على ألمانيا. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم 15 من كأس العالم فيفا 2026. بلغ منتخب أستراليا الأدوار الإقصائية بعدما فرض التعادل السلبي على باراغواي في ختام منافسات المجموعة الرابعة، وأجرى المدرب توني بوبوفيتش 6 تغييرات على التشكيلة الأساسية، ونجح المنتخب الأسترالي في فرض ضغط عال خلال الشوط الأول، ما أتاح له صناعة عدد من الفرص الواعدة. واعتمد منتخب باراغواي على إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجوم الأسترالي لينجح في إحباط محاولات السوكروز خلال أول 45 دقيقة. وفي الشوط الثاني غير منتخب باراغواي أسلوبه واندفع هجوميا، إلى أن الفريقين فشلا في هز الشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة منحت أستراليا بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وأعرب المدرب توني بوبوفيتش عن رضاه الكبير عن أداء لاعبيه بعد نهاية المباراة.
1: Amazing two World Cups in a row, two second places. It shows the kind of steps we've made, but this was the kind of expectation for us. Now we've got to go and do something, you know, no Australian team's done before and win a knockout game. I think the first hour, we were really good. Much more positive in the game than the last couple as well, which is, gives the boys a good feeling, you know. And yeah, really good. Like, listen, at the end of the day, we knew a point was enough. So when the whistle came, it's, yeah, we're all happy.
0: سيواجه المنتخب الأسترالي في الدور القادم وصيف المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا. أما في المباراة الأخرى بالمجموعة، أنهى المنتخب التركي مشواره في البطولة بفوز مثير على الولايات المتحدة بنتيجة 3-2. وكانت نتيجة المباراة غير مؤثرة بعدما ضمن المنتخب الأمريكي صدارة المجموعة، فيما ودع المنتخب التركي البطولة مسبقا. وفي المجموعة الخامسة قلب منتخب الإكوادور تأخره إلى فوز 2-1 على ألمانيا ليحجز مقعده في الدور القادم. ورغم الخسارة احتفظ المنتخب الألماني بصدارة المجموعة بعد فوزه في أول مبارتين. أما منتخب ساحل العاج فانتزع المركز الثاني بعد فوزه على كوراساو بهدفين دون رد. وفي المجموعة السادسة حسمت اليابان المركز الثاني بتعادلها 1-1 مع السويد، بينما تأهلت السويد ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. وسيصطدم المنتخب الياباني بالبرازيل في الدور 32، في حين تصدرت هولندا المجموعة بعد فوزها 3-1 على تونس لتضرب موعدا مع المغرب في الأدوار الإقصائية. ويشهد اليوم 16 6 مباريات مرتقبة. في المجموعة التاسعة تواجه النرويج منتخب فرنسا، فيما يلتقي السنغال مع العراق. وفي المجموعة الثامنة تلتقي الأوروغواي مع إسبانيا، بينما تواجه السعودية منتخب الرأس الأخضر. أما في المجموعة السابعة فتلتقي نيوزيلندا مع بلجيكا، فيما تواجه مصر منتخب إيران. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 15 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves. You're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
5: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.
6: They track. They target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more. And they saw you coming. StartPage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try StartPage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store. طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا سناء وهيبة
7: وأنا بترا طو الهندي. وببداية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
3: نعم بترا، بعد ميزانية 2026 هل أصبحت الإقامة الدائمة في أستراليا أسهل للمقيمين داخل البلاد أم أكثر تعقيدا؟
7: السؤال الأساسي اليوم، وشفنا بعد الموازنة اليوم الحكومة عم تعطي الأولوية بشكل واضح وصريح لمن هم على الأراضي الأسترالية، ومع استمرار النقص بالعديد من المهن والقطاعات الحيوية، الحكومة اليوم تواصل تركيزها على استقطاب الكفاءات الموجودة بالفعل داخل سوق العمل الأسترالي، سيما يلي بيمتلكوا خبرة محلية وقدرة على الاندماج والاستقرار طويل الأمد، وكانوا already يعني بلشوا يفهموا سيستم الأسترالي.
3: لكن الطريق إلى الإقامة الدائمة لم يعد يعتمد فقط على عدد النقاط، بل أصبحت عوامل مثل ترشيحات الولايات والهجرة الإقليمية وكفالة أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل واختيار التخصص والمسار المناسب عناصر حاسمة في تحديد فرص النجاح.
7: بهالحلقة من بودكاست طريق الهجرة منسلط الضوء على مسارات التقدم على الإقامة الدائمة لمن هم على الأراضي الأسترالية، وهالشي اليوم رح يشكل أفضلية بالنسبة للكتار وبارقة أمل أيضا بالنسبة للكتار، وبيساعدنا نصبح بالخير مباشرة على الهواء على محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. يا هلا فيك وصباحك خير.
8: صباح الخير بترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
3: يا هلا أستاذ ناظم. بداية ناظم، ما أبرز التغييرات اللي حملتها ميزانية 2019 التي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى إقامة دائمة؟
8: إذا بدنا نلخص الموضوع، الحكومة الأسترالية بعد ميزانية 2026 عم تعطي رسالة كتير واضحة. الأولوية أكثر وأكثر هني حتكون للأشخاص الموجودين داخل أستراليا واللي عندهم خبرة عمل محلية وعندهم اندماج فعلي بسوق العمل الأسترالي. شفنا كمان في استمرار بالتركيز على مسارات العمال الماهرة، خصوصا في من خلال كفالة أصحاب العمل. هذه نقطة مهمة جدا، بعد كفالة أصحاب العمل هي الرقم الأول بالنسبة لهجرة المهارات العمال الماهرة والهجرة الإقليمية. بالإضافة كمان في استمرار لدعم بعض المهن اللي فيها نقص حاد بالسوق، مثل القطاع الصحي، وبركز على هدول الأربع قطاعات بالتحديد. يعني عندنا القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع البناء، وقطاع الهندسة.
7: ناظم، يعني يلي كنا انطلقنا فيه الأسبوع الماضي وبالفعل هي بارقة أمل للكتار، أنه اليوم تعطي أستراليا الأولوية لمن هم بدأوا بمسيرة الاندماج على الأرض. إذا ما نحكي شوي عن المسارات يلي تعتبر الأقوى اليوم أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل الأراضي الأسترالية،
8: اليوم في أربع مسارات أنا برأيي رئيسية منشوفها هي الأقوى عمليا. عندنا أولا بالرقم أول هني كفالة صاحب العمل، وخاصة بالمسارات اللي بتودي للإقامة الدائمة بعد فترة عمل معينة. يعني إحنا مثل ما بنعرف إنه إقامة الكفالة صاحب العمل تشتغل على أساس فيزا بتطلع على 4 سنين، اللي هي رقم 482. بعد ما الشخص بيحصل على هذه الفيزا بيشتغل عليها سنتين، بعد سنتين ممكن يقدم على الإقامة الدائمة من خلال برنامج 186. ثانيا عندنا برامج الهجرة الماهرة عبر النقاط مثل التأشيرات 189 190 491 اللي هن بيعتمدوا على موضوع النقاط أو كفالة من خلال ولاية من الولايات الأسترالية. ثالثا عندنا الهجرة الإقليمية واللي بتعطي اهتمام كبير من الحكومة بسبب الحاجة للسكان والعمال خارج المدن الكبرى أكيد. رابعا وأخيرا عندنا بعض المسارات للشركة الخاصة للشركاء أو العائلة إذا كانت الظروف الشخصية مناسبة. في بعض المهن ما بتكون موجودة تحت التأشيرات الكبيرة اللي حكينا فيها، بيكون أوقات في عند شركة عندها حاجة إنه يجيبوا أشخاص بمهن مش من درجة تحت لستة المهن الإسترالية، فممكن يقدموا طلب شراكة مع دائرة الهجرة ويطلبوا إنه يكفلوا أشخاص من خارج إستراليا أو من داخل إستراليا تحت مهن محددة. فعندنا هذول الأربع مسارات تقريبا هن حاليا أكثر شيء موجودين.
3: نعم ناظم، هذا بخليني أسألك إلى أي مدى أصبحت كفالة أصحاب العمل والهجرة الإقليمية أكثر أهمية من نظام النقاط التقليدي؟
8: بصراحة أصحاب العمل صار عندهم دور أساسي جدا، وهو مسار تأشيرة العمل من خلال أصحاب العمل وكفالة أصحاب العمل للحقيقة يعني على أرض الواقع هو المسار المثالي حاليا لأي شخص داخل أو خارج إستراليا، لأنه طريق واضح جدا وطريق غير نظام النقط. نظام النقط بيعتمد على تحديد أو على انتظار دعوة من الحكومة الإسترالية أو من الولاية للشخص ليقدم طلب، وهالدعوة أوقات ممكن تاخذ سنين، بينما أصحاب العمل ممكن يبدأوا بطلب التأشيرة بأي وقت هن بيحبوا، يعني هن in control أو هن اللي بيستلموا موضوع أي متى بيتم تقديم الطلب وبتعطي ظروف. فمن هيك عادة منشوف أحيانا في أشخاص عندهم نقط كتير تحت نظام النقط بس ما عم يقدروا يعملوا أي شيء، بينما منشوف أشخاص يمكن ما عندهم أي نقط بس عندهم كفالة صاحب عمل عم يمشي حالهم أسرع بكتير
7: وعم تعمل فرق. إذا بدي أنطلق أنا وياك ناظم والمستمعين إلى مسار الطلاب الدوليين والخريجين يلي عندهم فرص اليوم قوية لا ينتقلوا للإقامة الدائمة، شو حظوظهم؟ شو يلي تغير كمان بالنسبة لألون؟ وإذا ما نحكي شوي كمان عن المنافسة، هل باتت أصعب لأنه الأولوية عم تنعطى لمن هم على الأراضي الأسترالية؟
8: بيترا خليني أوضح شغلة. نحن أكيد الميزانية هو نحكى فيها وقالوا أنه حيصير في تسهيلات للأشخاص الموجودين داخل أستراليا، بس بعد ما تم الإعلان بشكل واضح شو هي التسهيلات اللي حتكون، بس نحن خلينا نخمن أو نعطي تصور شو هي ممكن الأشياء. أكيد أنا برأيي أي شخص درس داخل أستراليا لازم يكون عنده أولوية حسب الإعلان اللي تم عنه بالميزانية. فأنا بتصوري عندك الدراسة داخل إستراليا هاي دي حتعطي نتيجة كويسة، عندنا كمان الخبرة المحلية حتكون لها نتيجة كويسة، عندنا كمان موضوع السكن الشخص داش له موجود بإستراليا أنا برأيي كمان حياخد أولوية. بعد الأمور ما توضحت جدا شو هي الأولويات أو شو هي الأدفانتج اللي حياخد أي شخص موجود داخل إستراليا، بس هيدا تصورنا يعني. أكيد لما نحكي عن ميزانية بدها تعطي أولوية للأشخاص داخل إستراليا، أكيد بتكون أولوية للي بيكون دارس داخل إستراليا أو مشتغل داخل إستراليا أو عنده خبرة داخل إستراليا. بس اليوم سوق العمل أنا برأيي هو العنصر الأساسي تقريبا بكل القرارات متعلقة بالهجرة، هو سوق العمل ومتطلبات سوق العمل.
3: نعم سوق العمل كيف ما قلت. طيب كيف تؤثر احتياجات سوق العمل هنا وأولويات المهن المطلوبة على الدعوات وبرامج ترشيح الولايات؟
8: مثل ما قلنا سوق العمل هو العنصر الأساسي تقريبا بكل أي قرار متعلق من خلال دائرة الهجرة بموضوع الهجرة، أكيد بيرجع دايما على سوق العمل، ودايما في مناوشات ومناقشات بين دائرة الهجرة والدوائر الثانية ليشوفوا شو هي سوق العمل. كل ولاية عند كمان عندها احتياجات مختلفة، وبالتالي كل ولاية بتحدد أولوياتها بناء على النقص الموجود عندها بالولاية. مثلا ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية للمعلمين، ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية لقطاع البناء مثل كوينزلاند مثلا، مثل ما شرحنا بكذا مقابلة. فلهيك أنا دائما بنصح أي شخص بيحب يقدم أو عم يفكر يقدم على الهجرة على أستراليا ما يركز بس على قائمة المهن، بس كمان يتابعوا تحديثات الولايات وبشكل مستمر، لأنه الأولويات ممكن تتغير من شهر لشهر.
7: ناظم، وبالختام إذا بنحكي شوي عن الاستراتيجيات العملية يلي اليوم ينبغي على أصحاب التأشيرات المؤقتة اتباعها لتعزيز فرص الوصول أو الحصول على الإقامة الدائمة، دايما نختم مع شوية نصائح عملية.
8: أكيد في عدة نصائح عملية ممكن نعطيها. أولا التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء التأشيرة، يعني هذه واضحة جدا، دائما الشخص يخطط بشكل مبكر جدا. ثانيا تحسين اللغة الإنجليزية لأنه بتأثر على موضوع النقط كتير وبتعطي فرص توظيف أعلى بكتير. أكيد ثالثا هو اكتساب خبرة عمل محلية استرالية، لأنه حقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وفي كتير مجالات موجودة داخل هجرة المهارات باستراليا. إذا الشخص ما عنده خبرة عمل محلية ما بيقدر يقدم على طلب تأشيرة بعدة مجالات. رابعا دراسة الخيارات من خلال الولايات والمناطق الإقليمية، عدم حصر الخيارات بس بموضوع بمدينة واحدة أو بمنطقة واحدة أنا برأيي. وأكيد خامسا دائما متابعة التغييرات الهجرة بشكل مستمر، لأنه النظام عم يتغير بشكل دائم. وأخيرا وأهم شيء هو استشارة مهنية مبكرة، لأنه هيدا كتير بيعمل فرق، وحتى مش بس استشارة مرة واحدة، يمكن استشارة بشكل سنوي لتأكد أنه الشخص بعده ماشي على البرنامج الصحيح ليوصل للإقامة.
7: وفي ظل التغييرات الدائمة.
8: أكيد.
3: نعم، محامي الهجرة الأستاذ ناظم بردوع، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
8: شكرا
7: من القلب لك ناظم. وبختام هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
9: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية برنامج هذا المساء مع أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وآمنة.
10: وشكر موصول للزملاء الذين أثروا فقرات البرنامج بمشاركاتهم، نثمن وجودهم معنا. شكرا كبيرا للزميل العزيز هاشم الحداد الذي رافقنا عبر نشرات الأخبار والمواجز، شكرا لبترا طوق الهندي وسناء وهيب وزميل علاء التميمي، وكذلك ريان برهوم عبر يوميات كأس العالم. وشكرا كبيرا لك يا عزيزتي هنا ياسين على هذه الرفقة الممتعة على مدار 3 ساعات.
9: والرفقة كانت على مدار أسبوع. شكرا لحضورك الجميل معنا محمد الغزي في ساعات أستراليا اليوم. تعود الأسبوع المقبل العزيزة منال العاني من إجازة مستحقة، شكرا على بصمتك وإضافتك الجميلة والقيمة في برنامجنا. انتظروا هاشم أعزائي على رأس الساعة بنشرة موجزة للأنباء.
10: ومني أنا محمد الغزي، مستمعين الكرام، أتمنى لكم أمسية سعيدة، طبتم وطابت أوقاتكم، ونترككم مع الأميرة نجاة الصغيرة ولا تنتقد خجلي الشديد.
9: إلى اللقاء.

عناوين النشرة: لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. الحزب السياسي الوسطي الجديد يبدأ بتلقي التبرعات المالية بعد يوم واحد فقط من إطلاقه رسمياً. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Reconciliation Australia كارين ماندين أمام اللجنة أن منظمتها التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبرجيني منذ عام 2008 وجدت أن هذا المستوى يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل. رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر، وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات. لكن زعيم المعارضة أنجوس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد لأنها ستفاقم أزمة الإسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان. أعلنت النائبة الفيدرالية المستقلة زالي ستيغل اليوم أن الحزب الوسطي الجديد الذي يحمل اسم Community Strong والذي أطلقته رسميا أمس مع زميلتها في البرلمان أليغرا سبندر بدأ بتلقي التبرعات المالية. وكانت النائبتان المستقلتان أكدتا أن حزبهما يطمح لأن يكون بديلا عن الأحزاب اليمينية واليسارية المهيمنة على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود، واعتبرتا أن الناخبين الأستراليين سئموا من حالة الاستقطاب والخلافات بين الأحزاب ويرغبون بإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها في مجالات تكاليف المعيشة والمناخ والطاقة والإدارة الاقتصادية الحكيمة. وقالت ستيغل أن الحزب سيستخدم الأموال التي يحصل عليها عن طريق التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيه إلى مجلسي البرلمان في الانتخابات القادمة. قالت المعارضة في نيو ساوث ويلز أن اقتراحها المتعلق بخفض ضريبة على الأجور payroll tax إلى أدنى مستوى في أستراليا ستضمن قدرة المصالح الصغيرة على الصمود والاستمرار في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة. وكانت المعارضة كشفت عن هذه السياسة ضمن ردها على ميزانية حكومة الولاية التي أعلنت قبل أيام. وأكدت زعيمة المعارضة كيلي سلون أن هذه السياسة ستوفر على كل مصلحة صغيرة آلاف الدولارات وستسمح لها بتوظيف المزيد من الناس. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول ضوك طفى.

SBS عربي.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

انساه منكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضو تحسنت كتير ما بقتش بفكر فيه.

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينه
0: بتعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعماره،
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوا من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يرقصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

وهلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: Bob Arabi on SBS Arabic.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

اشوفك الصبح واشوفك العصر في اصغر حارة واكبر قصر اجيلك المغرب فتروح مصر ملفف قلبي وراك بشوفك من بعدي ومن قبل عيونك مشتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

احنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. قطعنا بحور الحب كلتها، الا ببحرك انت ما غرقنا يا حلو اشتقنا.

بيحتلوا حبيبي من كتر عصافير الحب ونقلوا هالقلب غيرك ما بيحتلوا قالوا لقلبك يا حلو قالوا نحن إلو كرامته خلقنا يا حلو استقبل.

أحلام عطر قد ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: Thank you.
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي. SBS A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
2: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
3: صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ويكند بالعربي، نرافقكم بجولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجاليات العربية خلال الأسبوع. نستهل لقائنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى الشعب الكامرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر، كما نقر بجميع الشعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا الآن. اليوم هو السبت في 27 من شهر يونيو حزيران 2026. أعزائي، في هذه الحلقة نتابع أبرز التطورات السياسية والدولية ونرصد انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية رفضها فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، معتبرة أنه ممر مائي دولي، فيما تستمر الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن التفتيش على البرنامج النووي الإيراني. كما نتوقف عند تداعيات تفشي إنفلونزا الطيور التي تسببت بنفوق آلاف الفقمات والبطاريق بين أستراليا والقطب الجنوبي. ولن ننسى أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث نتابع أبرز النتائج والمباريات والمنتخبات التي تواصل مشوارها في هذه البطولة. أما عن الحكمة الصباحية فهي لشمس الدين التبريزي والذي قال: وإنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم. أعزائي، ابقوا معنا خلال الساعتين المقبلتين حيث نشارككم مجموعة من التقارير والحوارات والقصص التي أعدها فريق SBS عربي خلال هذا الأسبوع. وقفة غنائية، نعود بعدها مع Best of SBS عربي ببرنامج ويكند بالعربي معي أنا سناء وهيب.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: ويكند بالعربي
9: على اس بي اس عربي.
8: افضل مقتطفات الاسبوع.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون ان كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من اكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تستمعون إلى برنامج ويكاند بالعربي في 27 من شهر يونيو حزيران 2026. أعزائي، في تطور لافت أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الحرب مع إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية. ورغم أن القرار غير ملزم قانونيا، فإنه يعد أول خطوة من نوعها يوافق عليها مجلس الكونغرس منذ عقود، ويعكس تزايد القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار الحرب وتكاليفها الاقتصادية والسياسية، في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات حتى من بعض أعضاء حزبه الجمهوري. ودائما في إطار مجريات الأمور بالشرق الأوسط، نستمع إلى اللقاء التالي.
11: انتهت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية وقطرية في سويسرا يوم أمس الأحد، حيث احتل الملف اللبناني موقع الصدارة في الاجتماع الذي دام لثمانين دقيقة، حيث يعد وقف القتال بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله شرطا أساسيا لاتفاق السلام المؤقت الموقع الأسبوع الماضي. وفي أعقاب المحادثات في سويسرا، صرح حسين قربان زادة وهو عضو الوفد الإيراني المفاوض بأن قضية لبنان قد هيمنت على النقاش.
12: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
11: وتحذر إيران واشنطن من أنها ستتحمل مسؤولية أي خرق للاتفاق، بينما تؤكد إسرائيل أنها ليست طرفا فيه، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسحب قواته مما يصفه بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي عناصر حزب الله.
3: We establish a security zone in Gaza. We establish a security zone in Syria. We establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
11: ولمناقشة هذه المستجدات مستمعينا التقينا بالصحفي ورئيس تحرير صحيفة النهار الصادرة في أستراليا السيد أنور حرب، والذي قال:
13: ذكرت التفاهم التي يبنى عليها الكثير الكثير من الأمال. أنا بنظري هي مذكرة وهمية ومذكرة إذا بدنا نوصفها أنه أبعد ما تكون عن السياسة. هي مذكرة اقتصادية بحت، يعني تبحث إيران عن مصالحها الاقتصادية ونفوذها، وتبحث أمريكا عن مصالحها ونفوذها في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم. لذلك الأمر أقول، وإن كان لبنان هو حجر الزاوية في هذه المذكرة من حيث الوضع الأمني بين إسرائيل وبينه، فإني لا أبني عليها الكثير. وأعتقد جازما أنا بحسب اعتقادي أن هذه المذكرة وهي مذكرة نوايا، والنوايا ليست بثقة بين الطرفين إطلاقا، لن تدوم وستتعثر إلى حد بعيد. فإسرائيل لن تتوقف عن عملياتها في لبنان، ولن تنسحب إطلاقا من النقاط التي احتلتها، فقد جرفت أكثر من 56 قرية، واحتلت عشرات المدن والقرى اللبنانية في الجنوب، وواصلت التدمير، وهي لن تتوقف. وحزب الله بالوقت نفسه سيستمر في قصف الشمال الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية. لذلك فإن هذا الاتفاق المزعوم سيترنح طويلا، وسيكون مصيره كمصير كل الجولات السابقة في الحرب القائمة، الحرب العبثية. وهنا بين هلالين أقول، حان لحزب الله، وأتمنى على حزب الله أن يعود إلى لبنانيته وأن يخدم القضايا اللبنانية، لا أن يخدم القضايا الإيرانية بالحد الكامل.
11: ولكن حزب الله وأنصاره يقولون أنهم يسعون لتحقيق مصالح لبنان العليا، من بينها سيادته على كامل أراضيه. فبحسب تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، فإن سلاح الحزب هو الرادع الرئيسي الذي يحول دون اكتساح إسرائيل لكامل الأراضي اللبنانية.
13: اليوم في لعبة البيضة والدجاجة مين قبل؟ إسرائيل تقول وتدعي لن أتوقف عن القتال طالما أن حزب الله يقصفني بصواريخه وبمسيراته. بالمقابل يقول حزب الله لن أتوقف عن القتال طالما أن إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب وتستمر في غاراتها على مواقعنا في لبنان شرقا وغربا وجنوبا. إذن لبنان يدفع الثمن. هذا الوطن حان الوقت أن يستعيد عافيته وسلامه. لقد قال الرئيس عون بفم الملآن، وقال معظم الشعب اللبناني، ولا أعمم، نحن نريد السلام في لبنان، نحن نريد الأمن في لبنان، لا نريد لا أي محاور خارجية ولا داخلية، لا نريد أي انتماءات إلا الانتماء إلى الوطن اللبناني. ألا يحق لهذا الشعب يا سيدتي أن يعيش باستقرار وبهناء وباقتصاد حر؟ ألا يحق لهذا الشعب أن يطوي صفحة الموت والدمار والنزوح

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: هذا الوطن وأنا أعود إلى الشرعية وهنا أتحدث كما تتحدث الشرعية بلسان رئيسها رئيس الجمهورية ورئيس حكومتها. قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة والدولة فقط وإلا عبثا أن تحاولي أن تبني وطنا.
6: طبعا أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة هو في الأوضاع الطبيعية عادة، لكن الوضع اللبناني شائك ومعقد منذ سنوات طويلة. قد يقول البعض أستاذي إنهاء الحرب الآن وصون الدم اللبناني هو الأهم والأولى بأي طريقة كانت، سواء بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل كما يرى جانب من المجتمع اللبناني، أو ضمن مفاوضات ومحادثات تقودها إيران وفيها إمكانية تحقيق هذا الهدف، إلزام إسرائيل على وقف القتال والانسحاب من الأراضي اللبنانية. إذن ألا يستطيع اللبنانيون أن يتفقوا على الهدف ويرضوا بأي طريقة توصلهم له؟
5: أنا بدي أشكرك جدا على هذا السؤال اللي أنت ضمنتيه بالوقت ذاته أجوبة ناجعة. لو تعقلنا الإيراني ولو تعقلنا حزب الله لأدرك أن المفاوضات المباشرة التي اعتمدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية هي تفي بالغرض الأساسي، أي إخراج إسرائيل من لبنان، إثبات لبنان كدولة مستقلة حيادية، إنهاء الحرب والنزف، إنهاء جرف البيوت والحجر والبشر. لو تعقلنوا وتطلعوا إلى عمق ما يجري في واشنطن من مفاوضات لكانوا اتفقوا معنا على أن لبنان مصيره هو التفاوض المباشر لكي نحقق الأهداف المرجوة، وهي أبعاد إسرائيل عن أرض لبنان وأبعاد طائراتها وحروبها عن الشعب اللبناني. ولكن للأسف الشديد هناك استراتيجيات أبعد من حدود لبنان، وأكثر ما يصبو إليه الخارج هو تدمير لبنان لتحقيق مصالحه ومصالحهم على حساب هذه الدولة التي اسمها لبنان.
6: أبدت أمريكا مؤخرا استياءها من استراتيجية إسرائيل في لبنان، سواء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب أو نائب جي دي فانس، والذي قال إنه لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، وذلك عندما هاجم بعض أساس الإسرائيليين اتفاقية وقف النار بين إيران وأمريكا. هل هذه بوادر لتصدع أو تباين على الأقل في التحالف الأمريكي الإسرائيلي في هذه الحرب؟
5: أنا بعكس الرأي السائد لدى البعض، أنا لا أقيم كثيرا ما يسمى بالتوبيخ الأمريكي لإسرائيل ورئيس وزرائها، ولا أعتقد بأن ما تقوم به من انتقادات الإدارة الأمريكية لإسرائيل وحكومتها بما يخص لبنان وخرق إسرائيل لهذا الاتفاق هو جدي. هناك تحالف مصيري بين الدولتين، وكلنا يعرف أن هناك تمثيليات تلعب على مسرح الشرق الأوسط، وهناك توافق ضمني عميق واستراتيجي بين الدولتين. لذلك لا أقيم أبدا ولا أعير أهمية للانتقادات الأمريكية لإسرائيل، لأن في علم السياسة المفهوم الاستراتيجي هو السائد أساسا، وهذا ما يربط أمريكا وإسرائيل، استراتيجية الدولية التي تقوم على مبدأ القوة وليس على مبدأ الحق.
6: نفت سوريا بشكل قاطع أي رغبة أو نية للتدخل عسكريا في لبنان عقب تصريحات أصدرها الرئيس الأمريكي حث فيها دمشق على مواجهة حزب الله وإتمام ما بدأته إسرائيل من إنهاء وجود الحزب العسكري في جنوب لبنان. كيف تقرأ هذه الدعوة التي تعيد للذاكرة في لبنان فصول من علاقات مضطربة مع الجارة سوريا؟
5: هذه دعوة مفخخة بالأساس، وهذه دعوة تنطلق من آمال لدى الرئيس ترامب أن يجر لبنان وسوريا إلى علاقات ماضية كانت أليمة جدا جدا جدا. وأقول أن هذه الدعوة ماتت في مهدها، فلا سوريا ولا الرئيس أحمد الشرع قبل بها، ولا لبنان طبعا يقبل بها، لا بل رفضها بجد.

0: الجسم، وإن العودة إلى الماضي إلى عهد الوصاية والتدخلات في شؤون الدول الأخرى لقد انتهى منذ زمن، ومنذ أن أطاح الشعب السوري بالنظام الأسدي السابق. فالرئيس الشرع أكد مرارا وتكرارا أن السياسة السورية الجديدة في المنطقة لا تقوم على التدخل في الشأن اللبناني إطلاقا، بل هناك محاولات لترتيب الأوضاع على الحدود ولترتيب ولتنظيم العلاقة الدبلوماسية بين البلدين والتعاون الاقتصادي بين البلدين من منظار الندين المشتركين بين دمشق وبيروت. أما لبنان فقد أعلن أيضا بلسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سلام أن الشعب اللبناني والنظام اللبناني لا يريدان إطلاقا إلا أن تكون العلاقات سوية بين البلدين، ولا قيام للعلاقات إلا بهذا المنحى، وإلا فسنعود إلى العهد الماضي، ولا أحد يريد أن يعود إلى العهد الماضي بما فيه من آلام وجراح وعذابات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
1: كان هذا الصحفي والكاتب أنور حرب، رئيس تحرير صحيفة النهار في أستراليا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له 3 تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح، أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. 3 تمائم، 3 دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي تستمعون الآن إلى برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا ويحمل لكم أهم فقرات إس بي إس عربي خلال الأسبوع. دعونا الآن نتوقف مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 15 درجة وأمطار 14 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 13 درجة ومشمس في هوبرت، 13 درجة كذلك وغائم جزئيا في ميلبورن، 17 درجة ومشمس في أدليد، 18 درجة وأمطار في بيرث، بريسبن 21 وأمطار متفرقة و31 في داروين ومشمس. أعزائي، في الوقت الذي انخفضت فيه درجة الحرارة هذا الأسبوع في أستراليا، سجلت فرنسا أعلى درجة حرارة في تاريخها الحديث، حيث تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية في بعض المناطق وسط موجة حر استثنائية ضربت أجزاء واسعة من أوروبا. أدت الظروف المناخية القاسية إلى وفاة 40 شخصا غرقا خلال أيام قليلة، كما أغلقت معالم سياحية بارزة أبوابها، كما تعطلت خدمات ومدارس عدة بسبب الحرارة الشديدة التي من المتوقع أن تستمر إلى الأسبوع القادم. أعزائي، ومن ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا وانخفاضها في أستراليا، دعونا نتعرف على بعض المعلومات بشأن ميزانية نيو ساوث ويلز ب 2026.
11: لا تزال الأسر الأسترالية عم بتحاول تتأقلم وتتكيف مع ضغوط اقتصادية متواصلة وكلفة معيشة باتت لا تحتمل. اليوم وزنة حكومة نيو ساوث ويلز لهذا العام حملت رسالتين، الرسالة الأولى موجهة إلى جيوب المواطنين والثانية إلى مستقبل الولاية.
12: صحيح، خصوصا الانفراستراكتشر التعليم والصحة. من جهة، أعلن وزير الخزانة في الولاية دانيال موكي عن حزمة دعم بقيمة حوالي 500 مليون دولار، تخفيض سقف رسوم الطرق أو التولز، تجميد رفع أجور النقل العام، تخفيض رسوم تسجيل المركبات أيضا لتخفيف الضغوط اليومية على الأسر وعلى أصحاب الأعمال.
11: من جهة تانية، الحكومة ضاعفت اليوم رهاناتها على الاستثمار بالصحة والتعليم والبنى التحتية والإسكان رغم استمرار العجز المالي للعام الثامن على توالي.
12: تعالوا نحكي أكثر عن هذا العجز. العجز المتوقع 2,300,000,000 دولار خلال العام المقبل، ضعف ما كان متوقعا قبل أشهر قليلة، إلا أن الحكومة عم بتراهن على العودة إلى الفائض بالعام المقبل، وهي وعود يعني بتواجه تشكيك من المعارضة الحقيقة بالولاية اللي عم تحكي عن تباطؤ اقتصادي وحتى دخول نيو ساوث ويلز فيما يسمى ريسيشن بير كابيتا أو ركود للفرد، حيث يتراجع النمو الاقتصادي.
11: فارس، الموازنة أيضا عم تكشف عن توجه واضح نحو غرب سيدني والمناطق الطرفية إذا ما صح التعبير، يلي عم تشهد نمو سكاني متسارع. ليش؟ لأنه خصصت مليارات الدولارات لبناء مدارس جديدة ومستشفيات وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بالمطار الغربي الجديد، وقت يعني في وقت تحاول فيه الحكومة تسريع بناء المساكن لمواجهة أزمة الإسكان الحادة.
12: عم نحكي عن 16 مدرسة جديدة، وزي ما قلتي بترا معظمها بغرب سيدني والمناطق التي توصف بأنها سريعة النمو. نحلل هذه الميزانية مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف. أهلا وسهلا فيك مخلص، وصباح الخير من ملبورن.
13: أهلا وسهلا، صباح النور.
12: يسعد صباحك. يعني إذا بدنا نطلع بداية أنا وياك وبترا على الموازنة ككل، يعني دائما هذا السؤال، يعني هل بتعالج فعليا أزمة كلفة المعيشة، ولا موازنة يعني كما قالت المعارضة انتخابية يمكن تقدم فقط بعض البانديدز والحلول الترقيعية؟
13: نعم، بالحقيقة هو دانيال موكي أتى بهذه الموازنة في ظل ضغوط معيشية مستمرة على الأسر، حيث تحاول أيضا الحكومة دعم المواطن ودعم جيبه أيضا والاستثمار في المستقبل والحفاظ على استقرار الوضع المالي العام. هي خطة تمتزج فيها تسهيلات قصيرة المدى في مشاريع تنموية وأيضا أخرى طويلة الأمد، لكنها لا تخلو من التحديات والتساؤلات حول واقعيتها، فهي خليط من الاثنين. من جهة الحجم المالية البالغة 561 مليون دولار، تخفف فعليا من تكاليف يومية مباشرة رسوم الطرق، تسجيل المركبات، النقل العام، وهي إجراءات يلمسها المواطن فورا. ومن جهة أخرى تركيزها على مزايا ظاهرة وسريعة المفعول وتأجيل معالجة أسباب ارتفاع الأسعار مثل الإيجارات الجذرية، وحيث يجعلها تبدو كخطة تهدف لتهدئة الرأي العام قبيل الانتخابات المتوقعة عام 2027، أكثر منها حلا شاملا يغير المسار الاقتصادي كليا. طبعا هذه الأمور هي صعبة بالنسبة للمواطن في هذه المرحلة، لأنه يعني عانى الكثير خلال ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الغذائية والطاقة وكل شيء في أستراليا بالعموم، ولكن نيو ساوث ويلز لأنها الأكبر تحملت عبئا كبيرا.
11: أستاذ مخلص، اليوم الحكومة تتوقع العودة إلى الفائض بعد عام واحد فقط، رغم أن العجز تضاعف، عم نحكي عن 2.3 مليار دولار. هل تبدو هالتوقعات واقعية اقتصاديا أم أنها تعتمد فقط على فرضيات متفائلة بشأن النمو والإيرادات؟
13: نعم، كما قلت لي إنها توقعات متفائلة أكثر من كونها مؤكدة، حيث تضاعف حجز العجز ليصل إلى 2.3 مليار. يزيد من الصعوبة والوصول للفائض يعتمد بشكل أساسي على فرضيتين، حيث نمو اقتصادي مستقر وارتفاع الإيرادات الضريبية مع استمرار ضبط النفقات، وإذا ارتفع التضخم أو تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع فقد تتأخر العودة للفائض الذي كانوا قد وعدوا بأنه سيكون 1.1 مليار دولار خلال سنة أو سنة ونص. هنا أقرب إلى أنه أن يكون هذا هو هدف سياسي منها إلى نتيجة مضمونة، عكسية ربما تكون، ولكن يحاول دانيال موكي وكريس مينس الوصول إلى هذا الهدف المنشود.
12: يعني معلومات بالفعل مهمة. مخلص، كتير عم نسمع مصطلح recession per capita أو ركود للفرد، وكتير خبراء اقتصاد عم بيحكوا النمو الاقتصادي شبه متوقف يعني بأستراليا. إذا ممكن تشرح لنا وتشرح للمستمعين شو يعني ركود للفرد، يعني هل هو الركود العادي recession ولا أقل وطأة يمكن على اقتصاد البلاد؟
13: نعم، per capita recession يعني إن الاقتصاد ككل قد ينمو، يعني ببساطة أن النمو الاقتصادي العام أبطأ من سرعة ازدياد عدد السكان، ونتيجة أن هذه الثروة الجديدة تتوزع على عدد أكبر من الناس فينخفض متوسط الدخل الحقيقي وترتفع تكلفة الخدمات والسكن مقارنة بالقدرة الشرائية. هذا الوضع مقلق فعليا، فهو يعني أن مستوى المعيشة قد لا يتحسن بل قد يتراجع ببطء ما لم يزداد الإنتاج والفرص الوظيفية بوتيرة أسرع. هناك مثال بسيط طبعا على هذه الـ per capita recessions. نعم، أمور يعني مثال بسيط جدا ممكن أن نقوله لكي نحسن أنه لو النمو الاقتصادي وصل إلى 1% وزيادة عدد سكان 1.5% سيكون ليس له أي فائدة، لأنه عدد النمو السكاني سيكون أكثر من النمو الاقتصادي الذي حدث. لهذا السبب نرى أن الأمور ربما تأتي بعكس ما تشتهي السفن، ولكن الموازنة التي فرضها أو قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز هي موازنة لسد الحاجة الآنية والتوقعات التي فرضتها الواقع الاقتصادي خلال هذه يعني الحقبة. ولكن نرى كثيرا أنه ضعف نمو الأجور الحقيقية واستمرار الضغط على السكن وازدحام أكبر في الخدمات والبنية التحتية هو شعور الأسر بأن أوضاعها لا تتحسن رغم النمو الاقتصادي الرسمي، ولكن لا يعني ذلك دخول الولاية في أزمة اقتصادية شاملة، بل يعني أن مستوى المعيشة ينمو ببطء شديد.
11: إلى توجيه جزء كبير من الإنفاق اليوم إلى غرب سيدني من يعني بناء مدارس ومستشفيات وطرق ومشاريع أيضا مرتبطة بالمطار الجديد، إلى أي مدى اليوم أستاذ مخلص يمكن لهذه الاستثمارات أن تتحول إلى محرك اقتصادي حقيقي للولاية خلال السنوات المقبلة؟
13: نعم، هذه نقطة مهمة جدا واستراتيجية في هذه الموازنة. ولها تأثير إيجابي كبير على المدى المتوسط والطويل. بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمطار الجديد يخلق آلاف الوظائف حالياً، وسيجعل المنطقة جاذبة للسكن والاستثمار مستقبلاً. وهذا التوسع يخفف الضغط عن وسط سيدني ويفتح آفاق تجارية وصناعية جديدة، لكن تأثيره الكامل سيظهر خلال 3 إلى 5 سنوات وليس فوراً. غرب سيدني أصبحت يعني أكبر منطقة نمو سكاني في أستراليا تقريباً، والحكومات تضخ مليارات الدولارات في المدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع مرتبطة بمطار غرب سيدني الجديد. إذا نجحت هذه المشاريع في جذب الشركات والاستثمارات الخاصة، فقد يتحول غرب سيدني إلى ما يشبه مركز اقتصادي ثاني بجانب وسط سيدني التقليدي. وهناك فوائد كثيرة، منها خلق آلاف الوظائف، رفع قيمة الأراضي والعقارات، جذب الصناعات اللوجستية والتكنولوجية، زيادة الإنتاجية الاقتصادية للولاية. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد على استقطاب القطاع الخاص وليس فقط على الإنفاق الحكومي، وهذه الاستثمارات تحمل أكبر فرصة نمو للاقتصادي على المدى الطويل في الموازنة كلها. هناك انتقاد حاد وهو أساس قوي لهذه الموازنة، خصوصا أنها تضخ مليارات الدولارات في المستشفيات الجديدة وتوسع الخدمات الصحية وتوظيف آلاف العاملين الصحيين إلى حد ما. صحيح، ما يراه المراقبون هذه بناء مستشفيات ضروري جدا لاستيعاب النمو السكاني، لكن إهمال الرعاية الصحية الوقائية والكشف المبكر يعني أن التكلفة ستبقى مرتفعة لاحقا لعلاج الأمراض بعد تفاقمها. الموازنة هنا لا تتبع منطق المعالجة عند الحاجة بدلا من الوقاية لتقليل الكلفة، ولكن مما يجعلها أقل كفاءة اقتصاديا على المدى البعيد، لكن نسبة أقل من التركيز ذهبت إلى الوقاية الصحية، مكافحة الأمراض المزمنة، الصحية المجتمعية، الرعاية الأولية المبكرة للأطفال. واقتصاديا كل دولار يصرف على الوقاية يوفر عدة دولارات لاحقا في المستشفيات والعلاج. لذلك يمكن القول بأن هذه الموازنة ما زالت تتعامل مع الضغوط الحالية على النظام الصحي أكثر من معالجتها للأسباب الجذرية التي قد تؤدي إلى هذه الضغوط. والرؤية الصحيحة بهذه المشكلة الصحية طويلة الأمد موجودة جزئيا، لكنها لا تزال تميل إلى إدارة الأزمة أكثر من منع الأزمة نفسها، بحيث أن الوضع الحالي يعني أنه يصرفون بالمليارات ولكن لا يعالجون المشكلة من أساسها.
11: إذا بدنا نختصر أستاذ مخلص هذه الموازنة لحيال مواطن عم يسمعنا بعيدا عن القراءة الاقتصادية، من هم الرابحون الحقيقيون ومن هم الخاسرون؟
13: سكان غرب سيدني هم المستفادون يعني الحقيقيون، مستخدمو الطرق المدفوعة تول رود، أصحاب السيارات، مستخدمون النقل العام، العاملون في القطاع الصحي، العائلات التي تعتمد على الخدمات الحكومية، يعني أصحاب الدخل المحدود، يعني ممكن أنه يكون عندهم حظ في هذه الموازنة. لكن الذين يشعرون بخيبة أمل منها هم المشترون الجدد للمنازل الذين كانوا ينتظرون حلولاً أكبر لأزمة السكن. أصحاب الأعمال الصغيرة يتوقعون حوافز اقتصادية أوسع، دافعو الضرائب القلقون من استمرار ارتفاع الدين العام. المواطنون الذين يبحثون عن إصلاحات اقتصادية هيكلية طويلة المدى بدلاً من تخفيضات مؤقتة في التكاليف. يعني أنا أريد أقول أنه أعطيها نسبة من هذه الموازنة تقييما على ما أتيت، هي 7/10 سياسيا، لأنها تمنح مساعدات يلمسها المواطن مباشرة قبل الانتخابات، 6.5 اقتصاديا لأنها تساعد على تخفيف الضغط الحالي، لكنها لا تقدم حتى الآن حلولا جذرية كافية لأزمات الإنتاجية والإسكان وارتفاع الدين العام. هو العنوان الأبرز فيها جاء تخفيف فوري لكلفة المعيشة اليوم، مع رهان كبير على أنها استثمارات غرب سيدني ستولد النمو الذي تحتاجه الولاية غدا، وإن شاء الله يكون الفرج قريب.
12: تلخيص جدا رائع، شكرا جزيلا لك خبير الاقتصاد الأستاذ مخلص يوسف على هذه القراءة في ميزانية نيو ساوث ويلز لهذا العام.
13: شكرا جزيلا.
14: آيس Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
15: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
16: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
17: Hey, good morning.
16: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
17: Yep, they sure are.
16: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
17: It's all right.
16: We're so far up here.
17: Look at me. Take a deep breath.
16: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
18: الأسبوع الذي انقضى.
19: ويكند بالعربي على SBS عربي.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم، بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. في خبر آخر، أقرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أكبر تسوية جماعية في تاريخ البلاد لصالح ضحايا برنامج روبوتات المثير للجدل، والذي استخدم نظاما آليا لمطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بديون غير قانونية بين عامي 2015 و2019، وسيحصل نحو 125 ألف متضرر على تعويضات تبلغ 475 مليون دولار أسترالي، ضمن تسوية إجمالية تتجاوز 548 مليون دولار، فيما تجاوزت الكلفة الإجمالية للفضيحة على الحكومة 2.4 مليار دولار أسترالي. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الانتقادات التي طالت البرنامج بسبب تأثيره النفسي والمالي على مئات الآلاف من الأستراليين. أعزائي، نستمع الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
20: أحاول تجنب أي نقاش مع أمي، فكل اختلاف في الرأي تعتبره قلة احترام.
21: كلما بدأت نقاشا مع ابني تحول الأمر إلى شجار وخلاف لا ينتهي.
20: يعد الاختلاف في وجهات النظر داخل الأسرة الواحدة أمرا طبيعيا وعادة ما يتم التعامل معه بنجاح، ولكن يحدث في كثير من الأحيان أن يتحول الاختلاف إلى خلاف يسمم العلاقات ويحول المودة إلى كراهية. أهلا بكم، أنا هناء ياسين
21: وأنا منال العاني. نرحب بكم مستمعينا عبر أثير SBS عربي ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، والتي نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضل النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش معا اليوم كيف نتعامل مع الاختلافات العائلية ولا نحولها إلى خلافات تباعد بين الأهل. مساء الخير، معنا اليوم باستوديوهاتنا بمدينة ملبن أستاذة رند.
0: أهلا بكم. Thank you.
20: سعداء بوجودك معنا عزيزتي في هذا المساء من قلب المدينة التجاري بمدينة ملبن. الاختلاف في الرأي يغطي كل جوانب الحياة، كما نشهد الآن مع مونديال 2026 الاختلاف في كرة القدم، كل فرد في العائلة ممكن يشجع فريق مختلف، حتى إلى السياسة والأمور الاجتماعية كتربية الأبناء. فهل هذا الاختلاف يشير إلى عدم توافق، عدم يعني وحدة في الرأي، أم أنه أمر طبيعي؟
0: الاختلاف في الرأي مهم وصحي إن هو يكون موجود بين الأصدقاء وفي الأسر، والاعتقاد بأن إحنا المفروض ما نختلفش ده في حد ذاته خرافة. إحنا مش نسخ، مش المفروض إن إحنا نكون نسخ من بعض، ومش مفروض إن إحنا نوافق ونتفق مع بعض على كل حاجة. أرائنا زي بصمة الإصبع بتاعتك بالضبط، مهم إن هي تكون مختلفة، مهم إن هي تكون يونيك. فلا طبعا الاختلاف مش معناه إن إحنا مش على توافق.
21: إذن الاختلاف أمر طبيعي، لكن أستاذة رند، لما يتحول الاختلاف بأي رأي من الآراء بداخل العائلة الواحدة يتحول إلى قنبلة موقوتة قد تسبب تصدع ببنيان الأسرة، ليه برأيك يتحول هذا الخلاف إلى هالأمر هذا إلى قنبلة موقوتة؟ شو الأسباب؟
0: نعم، فأغلب الأحيان هو مش الخلاف نفسه اللي احنا بنتكلم عليه أو الموضوع نفسه اللي احنا مختلفين فيه هو المشكلة. فأغلب الأحيان اللي بيحصل حاجات أعمق، طبقات هي من الاختلاف. فلما مثلا لو أنا وإنتي مختلفين، أنا ممكن أبص لها مش على إن احنا مختلفين في تشجيع الفريق ده أو في دعم القضية دي مثلا، أنا هبص لها إنه أنتي في رفض، إحساس بالرفض من تجاهي. أو مثلا لو أب مع ابنه، الأب هيحس إن ابنه بيخرج عن طوعه لأنه مش متفق معه. الابن على الصعيد الآخر ممكن يحس إن الأب مسيطر أو بيحاول يتحكم فيه. فدايما الموضوع بيكون أعمق من المشكلة نفسها اللي ظهر على السطح، وده اللي بيخلي يحصل صراع أو تصدع في الأسرة، خصوصا لو الاختلافات تراكمت وما محل نهايش أو ما كلمناش فيها بشكل مفتوح.
20: إذن كيف يمكن التعامل مع الاختلاف دون شخصنة الأمور، دون أخذها للاتجاه السلبي؟ هل يمكن وصف النقاط الأساسية لما يعرفه البعض أو يصفونه بأنه فن إدارة الاختلاف؟
0: فن إدارة الاختلاف، أنا جدا بحب المصطلح ده، لأن إدارة الاختلاف أو conflict resolution هو الفن، وفي خطوات لازم نتبعها عشان نقدر إن احنا نحل ده. أول خطوة هي أن أفصل بين الشخص والمشكلة، أو أفصل بين الشخص ورأيه. يعني منال مش رأيها، وهناء مش رأيها، ورند مش شرط أن هي رأيها. ففي فرق بين الشخص نفسه وبين آرائه أو بين المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها. يعني ما بصش على اختلافي مع منال في قضية معينة أن أنا ومنال مش متفقين، فأفصل بين الشخص وبين الاختلاف أو الرأي. فدي أول نقطة. تاني نقطة إنه أنا نحاول نحن نعبر عن رأينا باحترام. باحترام معناها إيه؟ إنه بدون ما أبتدي إن أنا attack you أو إن أنا أعنف وجهة نظرك أنتي، أتكلم على وجهة النظر مش على الشخص نفسه، وما حاولش إنه أنا أفوز أو أربح في النقاش. مش شرط إن أنا أربح كل حوار ونقاش معاكي. وثالث حاجة إن يكون في مساحة من الأمان إن إحنا نختلف وعلاقتنا ما تبصش. يعني أنا أكون مثلا في البيت حاسة بالأمان إن أنا أعبر عن رأيي، وعارفة إنه مختلف مع رأي ماما وبابا أو مع رأي زوجي، وعارفة إن ده مش هيسبب تصدع في العلاقة. رابع نقطة والأخيرة في فن إدارة الخلافات هو إن إحنا نسمع علشان نفهم مش علشان نجاوب. فأغلب الأحيان إحنا بنسمع علشان نرد، عشان نثبت إن الآخر غلط، عشان أثبت إن أنا وجهة نظري هي اللي صح وده خطأ.
21: نعم، إذن هذا فن إدارة الحوار أو احتواء الأزمة قبل أن تتفشى أو قبل أن يقع الفأس بالرأس ويدب الخلاف بين أفراد العائلة. فما الحل بهالحالة هذه، وكيف يمكن السيطرة على هذا الخلاف ومنعه من التوسع والتضخم والزعل لفترات طويلة بالأخص بداخل العائلة الواحدة؟
0: فلنفترض ان احنا اختلفنا وبدانا نحس ان الموضوع اسكليتنج بيتصاعد والامور هتخرج عن السيطره وممكن يحصل شرخ، نعمل ايه قبل ما يتصاعد؟ مجرد ما حسينا ان طبقه الصوت بتعلى او المقابل متمسك قوي برايه بيحاول يثبت ان رايه هو الصح، اوقف اوكي خلينا نتكلم لما احنا الاثنين نكون اهدى. دي اول حاجه. تاني حاجه احاول افهم ايه اللي بين السطور، بدل ما اقول له انت ليه بتقول كده وانت ليه رايك كده، احاول افهم انت ايه اللي وجعك في اللي انا قلته، في اي جزئيه حسيت ان انا بتهمك او ان انا رفضك انت كشخص، فاحاول ان انا افهم اكتر ايه اللي بين السطور. ثالث حاجه انه زي ما قلنا نحسس المقابل بالامان ونتقبل ان احنا ممكن نكون اتنين مختلفين في الراي بس اصدقاء او اسره او زوج وزوجه، زي ما عندنا مقوله مشهوره بتقول ايه، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. مش معنى ان احنا مش متفقين مش بنشجع نفس الفريق انه انت عدوتي وان احنا ما نتكلمش، وانه ازاي هاو دير يو ان انت تشجعي فريق انا ما بشجعهوش. فالاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه.
20: من واقع تجربتك العملية سترند في حل النزاعات خاصة بين الأسرة الواحدة، كيف يمكن أن نعزز ثقافة تقبل الاختلاف في الأسرة العربية الأسترالية؟ وإحنا بنعرف أنه بثقافتنا هناك تقدير كبير للشخص كبير السن ورأيه، وبنحب دائما أنه إحنا نعطيه هذا البرستيج بالعائلة، وللأسف كثير ما يكون الاختلاف مع رأي كبير العائلة والوالدين يؤخذ على أنه قلة احترام، خروج عن التقاليد وتمرد أيضا.
0: نعم، مهم إن إحنا نفكر نفسنا إن العلاقة أهم من إثبات صحة الرأي، والعلاقة أهم، علاقتي بالشخص أهم بكتير من الفوز في الحوار، والعلاقة مع الشخص أو إحنا كأسرة أهم بكتير من أي حاجة حصلة برا الأسرة. لما أفضل أفكر نفسي بده طول الوقت دين ممكن أن أنا ما أتكلمش في النقطة دي اللي أنا عارفة أن إحنا مش هنتفق فيها، أو ممكن أن أنا أسمع للشخص وأبلع رأيي شوية علشان ما أخسرش الشخص ده، خصوصا لو كبير في السن أو حد مش open minded أنه هو يغير رأيه. بس النقطة المهمة اللي لازم نحن نتذكرها هي أن الشخص أو العلاقة أهم بكتير من الفوز أو النجاح في إثبات أن رأيك هو الصح.
21: يمكن قبل الختام أستاذة رند، البعض يمكن سواء على مستوى الأفراد، العائلات، الأصدقاء، العلاقات بشكل عام، يستغل الخلاف لتأجيج المشكلة، يعني
0: بيصطادوا في المياه العكرة.
21: برافو، يصطادوا في المياه العكرة وبيعملوها قصة وهو نعم. ضحية أو هي الضحية. في هالحالة هم نحاول نتفهمهم أم كيف نتصرف؟ نبعد؟ شو بنسوي؟
0: ما سمعش اللي بيتكلم لك بيتكلم عنك. أوكي، فلما يجي حد وأنا أحس إن هو واحد، إن أنا ما أديش فرصة لحد إن هو يتدخل ويزوي ويد الطين بلة. أوكي، بمعنى إيه؟ أنا عندي مشكلة معاكي، أنا لازم أجي أتكلم معاكي. أوكي، مباشرة ما روحش أشتكي مثلا لهناء أو أشتكي لفلان وفلانة وأنا عندي مشكلة معاكي، كلميني ولا تتكلمي عني. دي واحدة. لما شيء شخص يجي وانت شايفة ان هو مش بيصلح بيخرب، فانا وقف الشخص ده، سيبني انا حل المشكلة، انا هتكلم معها مباشرة، لانه لازم ناخد بالنا من الشخص اللي بيزود النار بيشعل للأمور، فما اسمح لهوش ان هو يتدخل. واقصر طريق بالنقطتين هو الخط المستقيم، فدايما نحاول نتكلم مع بعض مباشرة وندخل الاطراف اللي تصلح مش اللي تخرب.
20: هل الابتعاد قليلا عن الشخص اللي بينه وبينه خلاف بيفيد في يعني تحسين الموقف؟ نعطي مساحة لكل شخص أن يعني يهدأ قليلا، ولا كما يقول البعض إنه هذه المساحة راح تزيد البعد وأفضل شيء هي المواجهة السريعة وحل المشكلة والخلاف عندما يبدأ؟
0: بس هي معادلة. أوكي، ومعادلة مش صعبة أبدا، إنه إن الواحد ما يتكلمش وهو منفعل، منفعل سواء فرح اوكي انت مبسوطه او اكسايتد وكده، او منفعله حزينه او في حاله غضب. فالواحد لازم ينتبه لنفسه، انا في حاله انفعال أنا ما أتكلمش هنا، أنا محتاجة مساحة أو محتاجة أدي الشخص المقابل مساحة أيضا لحد ما إيه، لحد ما يهدى، وبعدها نتكلم في الموضوع as soon as possible. يعني نعم لازم نتكلم في الأمور وقت ما تحصل، بس only لو إحنا هادين، لو إحنا content، لو إحنا مش في حالة ثورة. فدي المساحة اللي إحنا محتاجينها أو الشخص التاني محتاجها، فهي معادلة توازني إزاي بينهم.
21: نعم كثير مهمة الحلقة وهذه المعلومات، نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم الأستاذة رندا فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، بحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
1: فلنتوقف الآن مع أغنية نعود بعدها مع مزيد من فقرات إس بي إس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء ولبه.

0: صباح الخير على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية من برنامجكم الذي ابتدأ من السادسة ومستمر إلى الثامنة صباحا مع بيست أوف إس بي إس عربي خلال الأسبوع. فنتوقف الآن مع حالة الطقس صبيحة يوم السبت في 27 من شهر يونيو حزيران 2026. سيدني 25 وأمطار متفرقة، 14 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 13 درجة ومشمس في هوبرت، 13 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 17 درجة ومشمس في أدلي، 18 درجة وأمطار في بيرث، و31 في داروين ومشمس إجمالا. أعزائي، تسبب تفشي إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 في نفوق الآلاف من الحيوانات الفقمة والبطاريق في جزر نائية تقع بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، ما أثار مخاوف من كارثة بيئية تهدد الحياة البرية في المنطقة. ويعتقد علماء الأحياء أن الفيروس وصل إلى هذه الجزر عبر حيوانات برية قادمة من مناطق شبه قطبية فرنسية قبل أن ينتشر بين تجمعات كبيرة من الطيور والثدييات البحرية، وهذه هي المرة الأولى التي ترصد فيها هذه السلالة في الأراضي الأسترالية. ويحذر الخبراء من احتمال استمرار انتشار الفيروس شرقا نحو مناطق تضم بعض أكبر تجمعات كائنات البحرية في العالم، مؤكدين أن سلالة H5N1 تسببت سابقا في نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات الثديية في مناطق مختلفة من العالم. للمزيد عن هذا الموضوع نستمع إلى اللقاء التالي.
1: بعد سنوات من نجاح استراليا في تجنب سلالة إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة H5N1 التي انتشرت في قارات العالم، أكدت السلطات رصد الفيروس في طيور بحرية مهاجرة بولاية غرب استراليا، لتسجل البلاد أول ظهور لهذه السلالة على البر الأسترالي. ورغم تأكيد الجهات الصحية أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، فإن الخبر أثار قلقا وتساؤلات لدى كثيرين، خصوصا بعدما شهده العالم من أوبئة خلال السنوات الأخيرة، وما تسببت به هذه السلالة من نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات البرية في دول عدة. فما مدى خطورة هذا الفيروس على الإنسان، وكيف يمكن أن ينتقل من الطيور إلى البشر، وهل هناك ما يدعو إلى القلق بالنسبة للعائلات والأطفال، وما هي الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها؟ للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي. مرحبا بك دكتور عقيل.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: بداية دكتور، ما الذي يعنيه عمليا اكتشاف فيروس H5N1 في استراليا، وهل يعد هذا تطورا مقلقا من الناحية الصحية؟
2: حقيقة الفيروس H5N1 هو حقيقة من أنواع الفيروسات اللي هي للإنفلونزا. عادة بشكل عام تصيب الطيور. الضرر بالوقت الحاضر وحسب ما عندنا من معلومات من التابعة إلى دائرة الصحة لا يشير إلى القلق الشديد، لأن الحالات عادة تنتقل من الطيور إلى الطيور إلى الدواجن، وعملية حقيقة حتى انتقالها من الطيور إلى الناس تكون عادة أيضا ضمن فئة معينة، اللي كثير من الناس اللي يتعاملون مع الطيور مع الدواجن، الأطباء اللي حقيقة حتى اللي أعتقد أنه الأطباء البيطريين أو اللي يتعاملون حقيقة حتى شفت أهل المزارع اللي يبيعون البساتين اللي يبيعون الأشجار وكذا، لأن هو عادة يتعامل حقيقة الطيور أو مع فضلات الطيور اللي تعتبر من الأسمدة الضرورية للنباتات. الضرر بالوقت الحاضر حقيقة غير موجود، وحتى احنا ايضا نطمئن مستمعنا الكريم مرضانا بشكل عام ان لا يكونون يعني في بانيك، ان القضية لا زالت حقيقة مسيطر عليها، وحقيقة حتى السلطات المحلية عندها خصوصا في استراليا تعتبر من الدول حقيقة الرائدة بهذا الخصوص في عملية الدفاع، وهذا حقيقة شفنا حتى أنه بالكوفيد 19 وكيف تعاملت الدولة وكيف تعامل الناس.
1: طيب دكتور، عندما تقول السلطات أن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضا، ماذا يعني ذلك طبيا؟
2: لأن الفيروس أيضا هو قليل جدا، هذا واحد، وعملية انتقاله حقيقة من الطيور إلى الإنسان، ما لم يكون الإنسان مثل ما يعني تحدثنا قبل لحظات أنه يكون الإنسان يتعامل مع الطيور، لذلك عملية انتقاله من إنسان إلى إنسان هذه لا زالت العملية ليست سهلة، لأن أكو ظروف تكون عامة وأكو ظروف خاصة. ظروف العامة أن الإنسان يشتغل ضمن إطار الطيور ومشتقاتها، والظروف الخاصة يكون الإنسان أيضا هو عنده من الأمراض، خصوصا أهل أصحاب المناعة القليلة، أصحاب السكر، أصحاب أمراض القلب، الكبار إحنا نقول الصغار أيضا. فبالتالي عملية الانتقال لا زالت هي محصورة ما بين الطيور وإلى الطيور بالوقت الحاضر والناس الذين يتعاملون معها. غير هذا أعتقد أن الآن الأمر من المستبعد أن يكون ضمن الهستيريا اللي يمر بها الفرد في هذا البلد خلال فترة كورونا وعملية انتشاره. أعتقد الحكومة سواء المحلية أو الفيدرالية استفادت من تجربة الكوفيد 19 في عملية حقيقة كيف أن الإنسان وكيف الدولة أن تضع الضوابط لمنع هذا الفيروس أعتقد وانتشار.
1: طيب دكتور، تحدثت عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وأجملتهم بمربي الدواجن والعاملين مع الحيوانات البرية، ولكن هل يمكن أن تنتقل العدوى بمجرد التواجد في الحدائق أو الشواطئ التي تتواجد فيها الطيور البرية؟
2: لا أعتقد هذا، أعتقد هو العملية هي عملية أن تكون ملامسا، حسب ما احنا نعرفه انه ان تكون ملامسا للحيوان وتتعامل مع الحيوان وان يكون هذا الحيوان هو حاملا لهذا الفيروس. اما من بالنسبه لشخص من شخص الى شخص، اذا كان الشخص حقيقه متعرض وحامل لهذا الفيروس وظهرت عليه الاثار حقيقة، لعله يكون عملية الانتقال من مكان من شخص إلى آخر أيضا ممكن يكون بتلك الحالة. لكن أرجع وأقول إن الفيروس لا زال في حدود معينة وفي أماكن معينة وتحت السيطرة، لا يوجد هذا القلق وهذا الهاجس أعتقد غير موجود. اللي يحب يتابع هاي القضية على الويب سايت للتابع إلى دائرة الصحة.
1: طيب دكتور، ما الأعراض التي قد تظهر على الإنسان إذا أصيب بفيروس H5N1 ومتى ينبغي طلب المشورة الطبية؟
2: حقيقة هو كأي إنفلونزا عادة تصيب الإنسان، وتعرف إحنا خلال فترة الشتاء دائما في استراليا دائما نكون أول الدول عرضة لهذه الفيروسات أن تكون قادمة من مكان ما وآخر. يكون عادة كأي التهاب فيروسي، تكون عنده حمى، تكون عنده سعال، عنده التهاب أيضا يكون بالحلق، يصير عنده تصاحبه آلام بالعضلات، يحس الإنسان عنده يكون مرهق، لأن الإصابة هكذا الفيروس بشكله العام، يعني الإنسان في كل أنواع الإنفلونزا تطيح به. لكن إذا أصبحت القضية أن تكون مرتبطة بصعوبة بالتنفس، هذه القضية حقيقة احنا دائما نقل لمريضنا أن يراجع طبيبه مباشرة أو إبلاغ المستشفى أو دائرة الصحة بأي مكان هو. فاحنا نقل لمريض مريضنا العزيز إذا كانت عندك الالتهابات، عادة الفيروس الفلو العادية تكون الإنسان قادر على تحمله، يأخذ البنادول البنماكس، يأخذ يشرب السوائل، احنا عادة يكون يحتاج إلى الراحة هذه كلها. لكن لما تصل المرحلة إلى ضيق التنفس، وفي بعض الأحيان يصل الإنسان عنده صعوبة حتى بالوقوف بالحركة باعتبار أنه بدأت يضرب بالعضلات والعظام، هذا الأمر يتطلب الاتصال بالطبيب فورا والإبلاغ إبلاغه فورا حتى حقيقة يجرى له اللازم.
1: هل يوفر لقاح الإنفلونزا الموسمية أي حماية ضد هذه السلالة من إنفلونزا الطيور؟
2: بشكله الخاص لا، بشكله العام نعم، باعتبار احنا لقاحات الانفلونزا ننصح بها كل سنة لان هي عادة تعالج امور اخرى من حالات اخرى، لكن هاي السلالة الجديدة ايضا الى ان يتضح الامر ويظهر اللقاح الجديد ثم يضاف الى اللقاحات العامة وبعد ذلك يبدأ الناس يأخذون اللقاح حتى تبدأ التأثيرات، لكن ان الظاهر هذه القضية بالوقت الحاضر يؤدي كحماية للبدن من الانفلونزا اللي هي احنا نسميها الاكزيستن الموجودة بالوقت الحاضر اللي بطبيعتها قد تؤدي إلى مضاعفات بدنية خصوصا عند الكبار وعند الصغار أو عند الناس اللي هم عندهم الأمراض المزمنة أو عند الناس اللي هم عادة نسميه immune compromise اللي عند المناعة قليلة لأي علة كانت أو لدواء يأخذ.
1: طيب دكتور، يعني تحدثت عن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الإصابة وأشرت إلى كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، هل تنصح الأهالي بمنع الأطفال من الاقتراب من الطيور البرية أو إطعامها خلال هذه الفترة؟ وما الذي يجب أن يفعله شخص ما إذا صادف طائرا مريضا أو نافقا في حديقته أو أثناء التنزه؟
2: بلا شك جواب لهذا السؤال هو نعم، احنا دائما أي شيء أنت ما تعرفه أن لا تتعامل وياه خصوصا بهذه الفترة لحين ما تتضح الأمور، لعل الطير يكون حامل للفيروس وما تعرفه، لعل الطير هو مريض، نعم ننصح بهذا الأمر ونشدد عليه حقيقة بهذا الحال. وبنفس الوقت أيضا احنا الناس اللي يشوفون الطيور حقيقة أن يبلغ الجهات المعنية، يبلغ الجهات الصحية أنه أكو طيور من هالشكل لعلها غريبة، في بعض الأحيان حتى تأتي طيور وفيها حلقات بالمعلقة بها، لعله الإنسان يكون هذا حتى يعرف أنه هذا الطير من أين قادم، هل هو قادم من مناطق هو مصابة بالفيروس أم لا، وهي نقاط حقيقة كلها تحتاجها دائرة الصحة للاتصال للوصول إلى حقيقة للنصيحة الأخيرة.
1: بعض الهلع كما تعرف يرافق الأوبئة، يرافق انتشار الأمراض، هل هناك أي خطر من تناول الدجاج أو البيض المتوفر في الأسواق الأسترالية
2: الآن؟ أبداً أبداً أبداً. أولاً الفيروس غير موجود، وهذا خلي يطمئن الإنسان على حالات منفردة تم الكشف عنها. البيض والدجاج عادة يخضع إلى الضوابط الصحية الصارمة من قبل دائرة الصحة وعملية تسويقها، ومتى ما أصبح الأمر ضررا على المجتمع أعتقد أول ما تقوم به دائرة الصحة بإبلاغ الناس بعدم تناول البيض والدجاج أو المشتقات العامة. لذلك بالوقت الحاضر لا يوجد هنالك ما يقلق الإنسان، إحنا نبلغ أنه يأكل سواء الدجاج أو البيض يعتبر أن مصدرين رئيسيين للطاقة للإنسان. بالعكس إحنا نأكد على خصوصا أنا دائما نصيحة الأولاد للبنات اللي عندهم نقص بالحديد واللي عندهم أنه ننصح أولادنا أن يكون يأكل البيض حتى تكون عنده طاقة، لأن هذا غني بالحديد وغني بالمواد والفيتامينات.
1: نعم، ختاما دكتور عقيل باختصار، ما أهم ثلاث نصائح تقدمها اليوم للعائلات العربية في استراليا بعد الإعلان عن اكتشاف الفيروس؟
2: رسالتي كما هي بالشكل التالي، تتعامل مع هذه الأخبار بوعي وهدوء، لا يصير عندك الهلع، هذا واحد. لا يوجد ما يدعو للذعر بالوقت الحاضر، احنا دائما نقول لا زال مستوى الخطر الموجود منخفضا جدا وشبه معدوم بالوقت الحاضر. لذلك أنصح الجميع أن يعتمد على المصادر الصحيحة، هاي دائما أنا أقولها، دائما نقول لمريضنا عزيزنا عندك إشكال اتصل بينا، تعال شوف الطبيب وتأخذ على المصدر الرئيسي، أو إذا أنت عندك القدرة على أنه تدخل على الويب سايدات الرصينة اللي هي تكون معروفة ومسجلة ضمن الدولة. لذلك إحنا نقول إذا مثل ما أنت تفضلت نقول لمريضنا إذا أكو طيور غريبة إن له لا تلمسها، الالتزام بالنظافة العامة حتى حقيقة شوف الطير ونسيت الأمر هذا كله ونسيت حكايات حج عقيل. لذلك نقول احنا دائما الإنسان تلزم الطيور غسل إيديك، الإجراءات البسيطة دائما تكون النظافة العامة هي محور حقيقة ليس بوقاية من هذا الفيروس بل من كل الالتهابات اللي ممكن أن تنتقل بهذه الطريقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عقيل على هذه الإضاءات.
2: شكرا لكم، إن شاء الله نلتقيكم قريبا وفي موضوع جديد بإذن الله.
1: كان معنا طبيب الصحة العامة وطبيب العائلة الدكتور عقيل الوائلي عبر إيضاحات حول حقيقة المخاطر المرتبطة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 وأبرز إجراءات الوقاية الموصى بها.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabd karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
9: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
15: ويكند بالعربي
16: على SBS عربي،
15: أفضل مقتطفات الأسبوع.
0: أهلا بكم أعزائي. من أخبار كأس العالم، وفي واحدة من أغرب وظائف هذا العام، حصل شابان أمريكيان على فرصة لمشاهدة جميع مباريات البطولة مقابل أجر يبلغ $50,000 لكل منهما. يتابع الثنائي المباريات من استوديو زجاجي في ساحة تايم سكوير من نيويورك ضمن مبادرة أطلقتها شبكة فوكس لتعزيز التفاعل الجماهيري مع المونديال بعد اختيارهما من بين آلاف من المتقدمين. ويقضي الشباب

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
3: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
4: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع اتنين مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمة على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويلة جدا. التصفيات كمان السنة دي كان ليها طريقة مختلفة، ربما تكون هي واحدة من أسهل الطرق للصعود بالنسبة لمنتخب مصر، لأن المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبة المباراة الفاصلة. يعني في البداية طريقة التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات أول هذه المجموعة مع أول مجموعة تانية بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي، لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر.
3: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
4: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهوة بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
3: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
5: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
6: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لان لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا او راحوا في اي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين. لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في استراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الاهلي او نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
3: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
4: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على

0: فرقة واحدة بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط لا غير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم، ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
1: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
2: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله، بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش إلا كل 4 سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
3: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرح لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي أستراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كأس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده.
4: تحس إن أنت في عالم، والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص، أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسام تايمز حزن واحيانا كتير فرح.
1: واما عن الهتاف المفضل
2: يقولوا بو بو بو بو مصر، بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معاها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
0: أنا أعتقد إن مفيش هتاف لمنتخب مصر أشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
1: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
5: بحس بفخر لما بسمع صوت النشيد وهو متذاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
4: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
3: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشاني لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
1: وعن أصعب لحظة في كأس العالم،
0: مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروجواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالأداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراة دي رغم النتيجة في الآخر، لكن هو قدم أداء قوي جدا جدا يقول لك إن المنتخب ده هيعمل حاجة في البطولة.
1: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
0: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم، يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا، أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لا إحنا بنتكلم في طول 4 سنين، أنت على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
1: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
2: كأس العالم هنا في استراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجالة الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة، فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس اللي هو كأس العالم ومصر.
5: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا أكيد طبعا بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في أي حتة في العالم، في إيطاليا، في أستراليا، في أمريكا، تحس المصريين كده جم مرة واحدة بيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في أستراليا اللمة مش هتكون على الفرجة قد ما هي تكون على قد إن إحنا بنحب نتكلم على مصر، لأن مثلا هنا أنت عندك الماتشات ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعة، مش هينفع نتفرج على الماتش، ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
3: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوية. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس إن هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. الكرة بتجمعنا، فأنا بحس إن هي أكتر شوية من رياضة، هو معنى وإحساس وانتماء.
1: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نغمات على SBS عربي، حيث نسلط الضوء على تجارب فنية وموسيقية مميزة من أستراليا والعالم العربي. ضيفنا اليوم الفنان إيهاب هادي، الذي شارك في عمل فني جماعي جديد بعنوان أكتب أنا عربي، عمل مستوحى من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، ويتضمن أيضا اقتباسات من شعر أبي طيب المتنبي. شارك إيهاب في الغناء والتوزيع إلى جانب نخبة من الفنانين العرب. نتحدث معه اليوم عن ولادة هذا العمل، الرسائل الفنية والإنسانية، وعن تجربة جمع أصوات عربية متعددة في أغنية واحدة تنطلق من أستراليا إلى الجمهور العربي في كل مكان. أهلا إيهاب.
1: أهلا، صباح الخير. سلام.
0: يا هلا إيهاب. عم بتحكي عن أغنية واحدة، أغنية جمعت الكثير من الأصوات، أكتب أنا عربي. شو اللي دفعكم لاختيار هذا النص تحديدا؟
1: بالنسبة لهذا العمل، يعني بالنسبة لاختيار، طبعا هو تم الاختيار من قبل الدكتور ليث برنوطي، وهو إلى طبعا أعمال وإلى يعني صولات في هذا المجال، وهذا مو أول عمل يقوم به، ودائما الأعمال اللي يختارها دائما تكون أعمال مستوحاة جدا من تاريخنا العربي، ودائما جميع الأعمال اللي هو يقوم بها وينتجها تجمع تلم الشمل. دائما يحاول أنه اللي يختار الناس اللي يشتغلون بالعمل يكون أكثر من شخص، عدة أشخاص من عدة جهات، وهذا الشيء دائما طبعا احنا نحترمه ونحبه بالعمل معه، لأنه دائما نحس أنه يجمع هذه، يعني يحاول يجمع الشمل من جميع الجهات طبعا. ونرجع للفكرة الأغنية، أيضا هو حس دائما كمنتج أو كملحن إلى اهتمام كبير بالقومية أو بالعروبة أو بتاريخنا العربي بصورة عامة، وهذا الشيء طبعا يحيي عليه ويخلينا دائما نشجع أكثر ونستمتع أكثر بالأعمال اللي هو يقوم
0: بي. طيب احنا حكينا عن دكتور ليث البرنوطي اللي بحييه فعلا، عن جمع الكثير من الأصوات ومن جنسيات مختلفة كيف ما قلت. إيهاب، بالنسبة لك إيهاب، أكتب أنا عربي لمحمود درويش تحمل رمزية كبيرة للجميع، لكن ماذا تعني لك شخصيا؟
1: والله تعني لي الكثير. أنا من أول يوم الدكتور ليث يعني طرح الفكرة وسمعتها كنت جدا فرحان، والأسباب عديدة، لكن السبب الأهم هو إذا إحنا نلاحظ خلال يمكن 20 أو 25 سنة اللي فاتت، يعني تقريبا ربع قرن، تقريبا الأعمال اللي صارت تحتفي يعني بالقومية العربية أو بالعروبة صارت يعني معدومة
0: قليلة. صحيح.
1: صحيح، بسبب المشاكل يعني السياسية والأجواء اللي نعيشها، وهذا الشيء محزن جدا. يعني كل نشوف إحنا كل القوميات وكل الجاليات وكل البلدان، يعني مهما مرت بها ظروف دائما يبقون يفتخرون على الأقل بالأشياء أو المحطات المشرقة بتاريخهم.
0: بالفعل.
1: لكن احنا وصلنا مرحلة مع الأسف يعني نوع من الإحباط يعني دي يصير على الصعيد العام. فلما نشوف هكذا عمل يطلع بمثل هذه الأوقات يذكرنا أنه برغم أنه احنا يعني حاليا نعيش يمكن في ظروف صعبة، لكن هذا حال كل الأمم، وهذا التاريخ يشهد على هذا الشيء، أنه كل الأمم مرت بظروف، وإن شاء الله دائما أنه يجي يوم ووقت ما لح يستمر الظلام، ولازم في اليوم تشرق الشمس من جديد ويرجع الأمل، ولازم لازم نتذكر المحطات المشرقة بتاريخنا ونفتخر بها مع حبنا وافتخارنا وحبنا أيضا لجميع القوميات الأخرى وجميع جميع التجارب البشرية حول العالم أينما كانت.
0: إيهاب، احنا شفنا انه في نص للشاعر الكبير محمود درويش، لكن خلينا نقول انه كانت هناك اقتباسات من شعر أبي الطيب المتنبي داخل الأغنية. شو هي هالاقتباسات وشو كانت بتعني لكم، ولما ضرورة ادخال هذه الاقتباسات في الحالة؟
1: طبعا مرة ثانية، يعني أنا بوجهة نظري الشخصية، يمكن الدكتور هيثم عنده وجهة نظر ثانية عند اختيارها عندما عد الكلمات. أنا بالنسبة لي شفت اختيار ذكي، كان جدا وموفق بين شخصيتين عظيمتين، واحدة من ماضينا المشرق الجميل، وواحدة ثانية وشخص ثاني وشخصية عظيمة ثانية من حاضرنا اللي احنا عايشين، اللي هو الشاعر محمود درويش الشاعر العظيم. حسيت انه هناك ذكاء باختيار المقاطع، يعني من جهة محمود درويش يعني يتكلم عن، هي القصيدة الأصلية تقول سجل أنا عربي، ويبدأ يحكي عن الأشياء، يتكلم عن الأشياء اللي تميز الشخصية العربية وتاريخها والأشياء اللي يفتخر بها، ومع يعني بيظل الظروف المؤسفة والمتعبة اللي قاعد نعيشها حاليا.
0: نعم
1: بس بعدين أيضا يربطها بالمتنبي والفخر، ومن أعظم أبيات الشعر العربي التي كتبت، ويمكن أيضا الشعر بالعالم كله، لأن يعني إحنا نعرف اللغة العربية هي لغة عظيمة، يعني تكاد لا تجاريها لغة ثانية في العالم. فلما نجي على أشهر أبيات الشعر المعروفة، حتى الطفل يسمعها، اللي هي الخيل والليل والبيداء تعرفني،
0: نعم
1: والرمح والسيف والقرطاس والقلم، يعني واحد من يسمع هذه الكلمات يحس نوع من الفخر، يتخيل يرجعك بهذا الزمن، وتخيل شنو نوع يعني شنو نوع الحياة، وشنو نوع الأنفة والكرامة والكبرياء اللي كانت عند الإنسان العربي، وتذكرنا بها، وتخلينا دائما نستمد طاقتنا وحبنا لهذه القومية من هذه الكلمات الجميلة.

0: خلينا نروح إلى الأغنية اللي جمعت فنانين من لبنان، سوريا، العراق، فلسطين. إلى أي مدى يعكس هذا التنوع رسالة الأغنية بنفسها؟ لمن وجهتم هذه الرسالة؟
1: أكيد منشوف عدة جنسيات مشتركة في غناء هكذا عمل. هذا الشيء يخرج الصدر ويخلينا يعني مرتاحين، وإحنا طبعا لو كان عندنا وقت شوي أكثر كنا أيضا يعني حاولنا ندور على فنانين ومغنين من جنسيات ثانية من الدول العربية، بس يمكن ضيق الوقت شوية ما قدرنا نقدر نحصل أكثر من هذا العدد من الجنسيات. وأيضا لأن العمل قصير وما يستحمل عدة مغنين، يعني إحنا كل مغني جملة أو جملتين أو ثلاثة قدر يغني بالأغنية أيضا، فما قدرنا يكون على حساب العمل ويكون ممل يعني. بس كرسالة مثل ما قلت نريد نوجهها للجيل الحالي، إنه شوية نرفع الهمم، إنه برغم الظروف اللي الأمة تمر بها بصورة عامة، وهذا الشيء لازم إحنا ما يخلينا نيأس، إنه يعطينا دائما طاقة للأمام، يذكرنا بالمحطات المشرقة وأنه هناك دائما أمل. كل الأمم مثل حالها حال أي إنسان تمر بعدة مراحل، مرة إنسان يمرض، مرة يتعب، مرة يكون قوي، مرة يكون ضعيف. وكل هذا طبعا، واني أكد المرة الثانية على نقطة مهمة، حب شخص لقوميته واحترامها إلها والتاريخ أبدا ما يعني أنه يقلل من شأن أي قومية ثانية أو من شأن أي تجربة بشرية ثانية. بالعكس، أنا يعني دائما انتبه الناس اللي يفتخون بقوميتهم أو جنسيتهم أو أي شيء يعني يشكلهم يعني كإنسان ككائن بشري، مو بالضرورة معناتها أنه يعني حيتخيل أنه يقلل من شأن أي أحد. بالعكس، يعني بالعكس يعني مهارات حب الشخص التاريخ والجنسيته وشخصيته أيضا يعني يمد بحب أكثر واحترام أيضا للقوميات الثانية وللتجارب الثانية عند المجموعات الأخرى الثانية.
0: قدم هذا العمل في حفل خيري وحضروا كثير من الناس. أكيد أنا حابة أعرف منك إيهاب، دو أنا سمعت الفيدباك بتاع كثير من الناس على هذه الأغنية وكثير عجبتهم، لكن كيف كان تفاعل الجمهور؟ وكمان احكينا عن كواليس الأغنية، كيف كنتوا بتحفظوا الأغنية؟ كيف كان توزيع الأدوار في هالأغنية؟ كثير بهمني هذه التفاصيل.
1: طبعا تفاصيل ممتعة لكنها طويلة، فححاول أختصر قدر الإمكان. أوكي. بس المكالات يعني الفان بارت خلينا نقول. بالنسبة لطرح الأغنية، تم طرحها في الحفل الخيري التي قامته جمعية شؤون العرب هنا في استراليا في سيدني قبل أسبوعين يمكن أو 3 أسابيع، وكانت حفلة من أروع الحفلات. يعني هو دائما لما يقومون بها تقوم بها هذه الجمعية تكون من الحفلات الراقية جدا الجميلة، بالجمهور وبالموسيقى وبالإعداد. وطرحنا هذه الأغنية مع مدلي ثاني أيضا، واثنيناتهم لاقوا النجاح. يعني احنا عملناهم تقريبا بداية الحفلة قبل ما نبلش البارت الغنائي اللايف، وكنت أنا يعني على المسرح مع زملائي ودا أشوف وجوه الناس. بالبداية كان متفاجئ، أو يعني أنه يعني العمل بهيبة بخاص خصوصا بدايته يعني. وقدرت أعرف يعني رد فعلهم الحقيقي بعد ما خلصت الأغنية وكمية التصفيق والحار اللي كان موجود، فعرفت جدا أنه أو حسيت جدا أنه فعلا وصلت لقلوبهم. وإن شاء الله لما يتم طرح العمل قريبا يعني بصيغة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيسمعوا شريحة أكبر، وإن شاء الله حيستمتعون به
0: إن شاء الله يا رب. طيب إيهاب، موزع الأغنية، إذا طلبت منك أن تختصر هذه الأغنية بكلمات قليلة، شو اللي بتقوله؟
1: تبعث فينا الأمل من جديد، هذا الممكن الجملة الوحيدة اللي ممكن أقولها. وأيضا طبعا موزع الأغنية أستاذ بشار حنا، وجه له تحية كبيرة، تعب جدا في هذا العمل. زملائي الفنانين اللي شاركوا المغنيين أنطون رزق وأحمد الشيخ وكنوز وإلين معماري وأستاذ بشار أيضا ودكتور ليث اللي لحن الأغنية وأنتجها، أحب أوجه لهم تحية كبيرة، تعبوا جدا وكان عمل شوية متعب وتشالنجينج، لأنه عدة أصوات مختلفة، آلات كثيرة، وطول ليالي كثيرة حتى نقدر نسجل ونوصل لهذه المرحلة. وإن شاء الله لما ينطرح على الصعيد العام إن شاء الله ينال النجاح اللي يستحقه.
0: إن شاء الله يا رب. بس أنا سؤالي ليك، إمتى حيشوف النور فيديو كليب؟
1: هو شوفي حاليا الكليب المبدئي اللي حينطرح أعتقد الليلة إن شاء الله، ده انتظر دكتور ليثي يبعث لي الرابط النهائي. إن شاء الله الليلة راح يسوي، هو حيكون تصوير من المسرح مع خليطة من الخلفيات اللي يعني ترمز للتاريخ العربي. لكن أيضا هنالك نسخة ثانية أنا شخصيا دا أشتغل عليها، اللي هي شخصية يعني أو عفوا نسخة ثانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. شفنا الذكاء الاصطناعي بصورة عامة تم استخدامه كثيرا، مرات
0: بالفعل.
1: بطرق موفقة ومرات بطرق ما كانت يعني كان شوية دون المستوى. ومثل ما حضرتك تعرفين يعني
0: بعرف
1: التصوير
0: بعرف،
1: مثل
0: عشان هيك لما قلتي الذكاء الاصطناعي عرفت. طيب إيهاب أكيد حيستخدم لما بنحكي مع مهندس كمبيوترات وأشي، أكيد أكيد الآي تي حتدخل. قل لي.
1: نعم، يعني أيضا مثل ما تعرفين عندي اهتمام بالإخراج أيضا، لكن الأفكار كلها تجيني مثل هذا العمل يعني كلها أفكار ضخمة وتحتاج يعني ممثلين وميزانيات ومواقع تصوير، وهذا الشيء مع الأسف يعني بهالظروف غير ممكن. بس عندي هاي الأفكار أعتقد ممكن تترجم طريقة أنيقة وجميلة بالذكاء الاصطناعي. أنا شخصيا دا أشتغل على هذه النسخة الثانية اللي أعتقد إن شاء الله خلال أسبوعين تكون جاهزة، بس حاليا نطرح النسخة الأولى حتى الناس تسمعها، وإن شاء الله خلال أسبوعين أو الثلاثة الجاية نطرح كليب يكون أحلى وأحلى إن شاء الله، وحتى يبرز الفكرة ويدعمها يعني فكرة العمل، وحتى توصل للناس بطريقة أجمل.
0: إن شاء الله. إيهاب هادي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
1: شكرا جزيلا.

0: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
1: Best cheesesteaks in town.
0: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
1: They sure are.
0: We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
1: Not this onion I'm chopping?
0: It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي. أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
6: SBS Kickoff.
7: A new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's live now
7: on DAB Radio, the SBS Audio app,
6: online and SBS On Demand.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
6: الأسبوع الذي انقضى.
9: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
10: أعزائي، في عملية وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بالهوليودية، تمكنت عصابة من سرقة جهاز صراف آلي بطريقة جريئة ومنظمة، بعدما تم استخدام رافعة مسروقة لاقتحام واجهة مبنى واقتلاع الصراف بالكامل خلال دقائق معدودة. وأظهرت كاميرات المراقبة اللصوص وهم ينفذون العملية بسرعة كبيرة قبل تحميل الجهاز على شاحنة والفرار من المكان. وأثارت الحادثة اهتماما واسعا بسبب الأسلوب الاحترافي الذي اتبعه الجناة والذي يشبه مشاهد الأفلام. وقد باشرت الشرطة البريطانية تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين واستعادة الأموال المسروقة، كما دعت السكان وأصحاب المحلات في المنطقة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتقديم أي معلومات قد تساعد في تعقب أفراد العصابة. وتسلط الحادثة أيضا الضوء على تطور أساليب السرقة المنظمة واستخدام معدات ثقيلة لتنفيذ عمليات سطو سريعة ومعقدة. ومن هذا الخبر البريطاني إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
11: في أقصى الجنوب من الكرة الأرضية وعلى بعد أكثر من 14,000 كيلومتر من مدينة حلب السورية، تستقر مدينة شيبرتون الريفية في ولاية فيكتوريا الأسترالية. في هذه المدينة الصغيرة وبين المحال التجارية والمطاعم المتناثرة في شوارعها، يقف مطعم يحمل اسما عربيا لافتا، ووراء هذا الاسم قصة أب من أصل سوري حمل معه مهنته من حلب وذكرياته من لبنان مع أحلامه التي لم تسمح لها الحرب أن تموت. إنها قصة بكر الطرشة المعروف بين أصدقائه وزبائنه باسم أبو نضال. حين ننظر إلى نجاح أي مشروع صغير، غالبا ما نرى النتيجة النهائية فقط، لكننا لا نرى الطريق الطويل الذي سبقه، ولا الليالي المليئة بالقلق، ولا السنوات التي احتاجها صاحبه ليقف بثبات على قدميه.
12: أنا بكر الطرشة من مواليد حلب 1979، أثناء الثورة السورية اللي صارت 2011، فبالأزمة يعني طلعنا نحن على لبنان، بعدين من لبنان سبحان الله شاء الأقدار أنه على أستراليا، جينا على أستراليا على شيبرتون 2016.
11: كثيرون يتحدثون عن رحلة اللجوء من الناحية الإدارية والقانونية، لكن ما لا يقال كثيرا هو الجانب الإنساني من هذه الرحلة.
13: أن تترك منزلك مع أصدقائك وذكرياتك وأفرادا من عائلتك ليس أمرا سهلا، وأن تبدأ حياتك من الصفر في بلد ريفي جديد بلغة جديدة وثقافة مختلفة يحتاج إلى شجاعة وصبر.
12: والله أنا جيت على شبرتون ما بنعرف حدا أبدا بإستراليا أبدا نهائيا، جينا ونحن مجموعة من الشباب السوريين تقريبا 7 عيال أو 8 بذكر بهذاك الوقت، عرفنا على شبرتون وعلى إستراليا والحمد لله، والحمد لله تأقلمنا مع الوضع مع الجو. والله الحمد لله يعني نحن كنا كثير متأثرين بالأوضاع السورية ودائما بالبال ودائما وهيك، فالحمد لله مجينا هون رواء وهدوء. وشبرتون يعني ما شاء الله شبرتون جاليات مختلفة يعني فيها كل الجاليات، والأكترية ما شاء الله هون الأخوة العراقيين، فالحمد لله أنه تأقلمنا مع بعض وكان يعني كيف يعني فيها جو يعني اجتماعي حلو. وشبرتون صغيرة بنفس الوقت أنه يعني كله سهل، الأمور سهلة تمام، والحمد لله أنه حسنا يعني نتعايش مع الوضع.
13: رغم أن شبرتون مدينة ريفية صغيرة مقارنة بمدن كملبورن أو سيدني، إلا أنها تضم مجتمعاً متنوعاً من المهاجرين. هنا يلتقي القادم من العراق ولبنان ومصر مع القادم من سوريا، ويعيش الجميع جنباً إلى جنب مع المجتمع الأسترالي. وقد وجد أبو نضال بكر الطرشة في هذا التنوع فرصة لتكوين صداقات وعلاقات ساعدته على تجاوز الكثير من صعوبات البدايات.
12: وشبرتون يعني ما شاء الله شبرتون جاليات مختلفة يعني فيها كل الجاليات، والأكترية ما شاء الله هون الأخوة العراقيين، فالحمد لله أنه تأقلمنا مع بعض. وكان يعني أحياناً والله أحياناً بيكون ملتقى يعني بيكون أحياناً بالمطعم بيجوا من عندي أحياناً، والبعض الآخر أحياناً بيشوف بعضنا بالأسواق في المسجد بعض الأحيان، يعني بتعرف أنت هون المشاغيل وكذا، يعني أحياناً بيكون معاً يعني الوقت معبى كله، فبنشوف بعضنا لأنه باعتبار أنه يعني نحن بشبرتون بتكون سهلة فجأة بغروع الحمد لله نلتقى مع بعضنا.
13: لكن بالنسبة لرجل أمضى حوالي 20 عاما في المطاعم، لم يكن العمل مجرد وسيلة لكسب الرزق بل كان جزءا من هويته السورية، ومنذ وصوله إلى أستراليا ظل حلم امتلاك مطعمه الخاص يرافقه.
12: الحمد لله الله نحن الفكرة أنه أجت أنه أنا هون يعني لما جيت على شبرتون كنا عم ندرس بالتيف، فسبحان الله أنه شفت هون في مطعم تركي مثلا، في مطاعم كباب كباب كباب، فانا اول تقريبا اول سنه جاني طفل اسمه نضال، فانه هذا يعني انه ولد هون وهيك، انه الاهل والحبايب كلهم انه جده ونانته كلهم بلبنان وبسوريا وهيك، جتني فكره انه نعمله على اسمه، على اسم الطفل نضال. حاولنا انه نعمل انه مثلا هون معروف الكباب اللي احنا ببلاد اسمه شاورما، فعم بحاول انه نقول هاي مثلا كاتبين انه شاورما دجاج او لحم، بل انا كاتب نضال كباب عشان يعرفوا انه هذا يعني ساندويش، انه انا حطيت الاسم اللي معروف ببلادنا اللي هو الشاورما.
14: طيب بدي اسالك انت شو كانت صنعتك بسوريا؟
12: انا بسوريا كمان كانت مطعم، كنت اشتغل بمطعم، ضليت فتره طويله، ضليت فتره ل 15 سنه تقريبا بسوريا، 15 ل 20 سنه مطعم الحمد لله. وبلبنان كمان كنت مطعم، جيت وحلمي وفكري انه نفتح، انا كان حلمي انه افتح بحلب، فسبحان الله الاقدار شايت انه جينا على استراليا والحمد لله.
13: لكن افتتاح مشروع مطعم جديد في مدينه ريفيه ليس امرا مضمون النجاح، فالسوق محدود والمنافسه موجوده والناس يحتاجون لوقت ليتعرفوا الى اي منتج جديد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بطعام قادم من ثقافة مختلفة.
12: والله الحمد لله كانت شوي الصعوبات انه باللغة كانت شوي يعني كانت شوي معيقة، بس الحمد لله انه الشباب الموجودين هون كانوا الشباب الأخوة العراقية كمان ساعدوني في الموضوع انه الترجمة، موضوع الترجمة، والحمد لله يعني شوي شوي هلا كثير شباب تقبلوا الأكلة والفكرة.
14: خبرنا عن الأستراليين في شبرتون، كيف حبوا هالشاورما وتقبلوها وصاروا يجوا عندك زباين؟
12: الحمد لله الأسترال كمان تقبلوا هالأكلة، صار في عندنا الحمد لله زباين أسترال يعني مشكل، بتعرف أنت بشبرتون في كتير مطاعم كل الجاليات، يعني الحمد لله رب العالمين أنه عم بيجربوا اسم جديد شاورما مثلا، فالحمد لله كان تفاعل حلو، والطموح ان شاء الله انه نحسن يعني نوسع نكبر، بس الموضوع بده شوي شوي ان شاء الله. يعني طموح قلت لك هذا كان حلمي انه المطعم نعمله مثلا بحلب، او سبحان الله انه هون الحمد لله الحلم عم بيكبر شوي شوي، عم نحاول انه نصل لمرحله انه تكون كل الجاليات انه تحب هالاكل هي.
14: قد ايه صار مطعمك مفتوح فطعم الشاورما تبعك البسمه يضال؟
12: يعني تقريبا 6-7 سنين تقريبا بهالوقت، هيك شيء تقريبا هيك فتره صار له
14: ما شاء الله.
13: لكن خلف كل نجاح تبقى مساحه من الحنين، انه حنين لا يمحوه الوقت ولا المسافات، خصوصا عندما يتعلق الامر بالاهل.
12: والله حقيقة يعني أنا يعني حاولت وعم بحاول عشان موضوع أهلي صعب شوي. يعني أنا بحب أنه دايما أمي وأبوي يكونوا معي أكثر. سبحان الله أنا من جيتي على أسرة بعد 6 أشهر والدي توفى، فكان له أثر كتير كبير علي أنه ما حسنت أشوفك، أنا كنت جاي لهون جديد. فطبعا نفرح بس ما بتكمل فرحة أنه بوجود الأهل، لما بتكون أمي مثلا يعني أعز الأهل بيكونوا موجودين الفرحة بتكبر. بس الحمد لله يعني عم نحاول أنه قدر الإمكان نتعايش مع الموضوع. وأنا عم بحاول أنه لو مثلا أنه أي حدا من العائلة أنه يجي لهون يساعدني يوقف جنبي بيكون يعني الفرحة بتكبر، وبيصير أنه لم الشمل. فطبعا يعني الحمد لله أنه عم بتأقلم مع الوضع، ولما عب يعني بصير فرحة عم بتكون حلوة، بس إنه بضل نحكي على التليفون وأهلي وكذا وهيك لو أمي معي مثلا أو أبوي.
13: وربما هذا ما يميز قصص المهاجرين، فهي قصص تجمع بين النجاح والحنين وبين الإنجاز والاشتياق. إنها قصص تعلمنا أن بناء حياة جديدة لا يعني نسيان الحياة القديمة، بل أن نحملها معنا أينما ذهبنا.
12: والله لا لا الحمد لله أنا شايف الوضع كتير حلو إن شاء الله عندي، وإن شاء الله شايف شبرته كمال عمال تكبر، شبرته كمال عمال تكبر والحلم عم بيكبر شوي شوي حقيقة. وأنا لساتني أنا بحاول إنه أدرس الإنجليزي أكمل الليفر 4 في التير، أنا بعدي بالليفر 2. فلما اللغة كل ما لعبتها عندي اللغة عم بحس إنه السهولة عم بصير أكتر بالحياة، وعم بحس إنه ممكن لقدام كتير حلوة راح تكون إن شاء الله. يعني كل ما عم نحاول نطور نفسنا.
13: من حلب إلى لبنان ومن لبنان إلى شبرتن، رحلة طويلة قطعتها عائلة لاجئ سوري بحثا عن الأمان والاستقرار. وفي نهاية المطاف لم يجد بكر الطرشة مجرد مكان للعمل، بل وجد فرصة ليحول حلمه القديم إلى حقيقة. وبكل يوم يفتح أبواب مطعمه في شبرتن تتجدد حكاية مهاجر عربي قرر أن يبدأ من جديد وأن يكتب فصلا جديدا من حياته برائحة الشاورما السورية وبنكهات الأمل التي لا تعرف الحدود. هذا التقرير من إعداد علاء التميمي.
10: ومع هذه القصة نكون نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامج ويكند بالعربي. أما عن مباريات كأس العالم فهي متوافرة ومجانا على SBS On Demand. أعزائي شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكند بالعربي من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.

كده الأرض الواقع خفف من الأحلام شوية.